0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظه كيف نشهد للمسيح، القيت في عيد الشهداء سنه 1977 للاب القمص بيشوي كامل.
1: الكتاب والابن والروح القدس اله واحد امين.

من سفر الرؤيا الإصحاح الخامس، ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وأخواتهم أيضا العتيدين أن يقتلوا مثلهم. سفر العبرانيين، رسالة العبرانيين الإصحاح 12 يقول معلمنا بولس الرسول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة،

كلنا في الواقع بتنتابنا مشاعر غريبة، رغم ان احنا بنحتفل بتذكار الشهداء، ولكن الفرحة مالية حياتنا، والحان الكنيسة كلها بالفرح. والنهاردة عيد زي الأعياد اللي احنا اتعودنا نحتفل بيها في الكنيسة، وعملنا مسيرة جميلة جوه الكنيسة طبعا عشان محدش يفهم حاجة غلط. عملنا مسيرة جميلة للشهداء وزفناهم جوه الكنيسة، وكان قصدنا من كده ان احنا نعيش شوية معاهم في السماء. سفر الرؤية في الواقع يحدثنا عن مواكب، مواكب مش موكب واحد، مواكب الغالبين والمنتصرين في السماء. واحنا بنعتبر ان الكنيسة هي السماء على الارض، فاحنا لما زفينا القديسين في الموكب الجميل ده وكانت قلوبنا مشدودة نحوهم، كنا في الواقع بنعيش في مواكب السماء بتحت القديسين. لأن الكتاب المقدس في سفر الرؤيا

مثلا زي ما قرينا دلوقتي عن مجموعة موجودة فوق تحت المذبح السماوي، بيقول عنهم هؤلاء الذين قتلوا من أجل كلمة الله

قراءته خيالا لي. قراءته اجمل مكان في السماء، اجمل مكان. شريف الخروف المذبوح على المذبح اعطوا ان هم يقعدوا تحت المذبح واستريحوا قليلا، لان العدد هيكون كبير خالص. والحقيقه احبائي ان سفر الرؤيا لما بتكلم عن هؤلاء المجموعات بيقول ان هم كانوا واقفين امام العرش من كل الامم جمع كثير لم يستطع احد ان يعده، من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه واقفون امام العرش وامام الخروف متشربلين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف. جمع كبير لم يستطع احد ان يعده. فانا عاوزك تتخيل معايا الكنيسه بتاعت السماء منظرها ايه. احنا كنا بنضيف خمس ست شهداء، او السنكسار عندنا كاتب لنا سيره القديس ماري جرجس والست دميانه والست رفقه وام دولاجي، لكن اللي ما اتكتبش الوف الاضعاف للي اتكتب في التاريخ، الوف الاضعاف. والدليل على ذلك ان هنا بيقول جمع لم يستطع احد ان يعد. مش ممكن حد يقدر يعد المواكب اللي وصلت للسماء دي. مجموعه ومجموعه اخرى بيقول عنهم في الاصحاح ال14 ان هم كانوا يسيرون وراء الخروف اينما يمضي ويترنمون ترنيمه جميله جديده. لم يستطع احد ان هو يقلدها ولا يرنمها غيرهم. دي مجموعه كبيره جدا مشي ورا الخروف اينما يمضي. كل ما يمشي حتى على جبل صهيون يمشي وراه، اقتفوا اثار الخروف. صحيح مهمه الشهداء، لكن مركزهم جميل جدا. دول قاعدين يرنموا من تسبحوا ترنيمه جديده، كترنيمة جديدة رنموها على الأرض. دول اللي في حياتهم في العالم كانوا يتبعون الخروف أينما يمضي، يقتفوا أثر خطوات. دول لهم موكب رائع فوق السماء. وموكب آخر زي ما شفنا ناس ماسكة سعف النخل ولابسين ثياب بيض واقفين أمام الخروف، وسعف النخل علامة الانتصار. فيوحنا في الإصحاح السابع بيتكلم عن ناس منتصرين، وكل واحد ماسك في ايده سعف نخل وهدومه بيضة. ويوحنا ذهل من المنظر وسأل واحد من القصوص ال24 من هؤلاء ومن أين أتى؟ قالوا انا ما اعرفش. هؤلاء قال له هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه، دول كانوا في ضيقه على الارض لكنهم تمسكوا بدم المسيح وحبوا المسيح ولم يحبوا حياتهم وغسلوا ثيابهم في دم الخروف. وبعدين انت شايف منظرهم وحياتهم كلها كانت انتصارات. ومجموعة أخرى يصورهم معلمنا يوحنا في الإصحاح ال15 في سفر الرؤيا عن ناس معاهم كسارات الله وقدام العرش في بحر بلوري وعمالين يترنمون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف، وفي ايديهم مش زي نفرح احنا من شوية اطفال صغيرين واحد بكمانجة بيقول لهم ترسيلة، بل كل معاه كيف

أراد الله لبرنامه سليم وجميل، مواكب رائعة وجميلة جدا كلها وصلت للسماء. هي دي الكنيسة بتاعتنا. واحنا من عند لآخر يا أحبائي بنعيش في جو كنيسة السماء، بنعيش كده على خفيف وبنعيش في مواكب هؤلاء القديسين والشهداء. وإن كانت الكنيسة بتاعتنا بتحط الشهداء في مقدمة هذا الموكب لأن دول أكثر ناس احتملوا، والغالبين أيضا مذكورين في الرسائل اللي وجهت للكنائس السبعة. في كل نهاية كل كنيسة رسالة للكنيسة يقول من يغلب. دول شكلهم ايه اللي هيغلبوا فوق؟ واحد يقول له من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة. ولو تحاول تشوفها كويس تلاقيه دولت اللي هم جاءوا على الارض وتعبوا وتحملوا الاسرار الى اخره فهياكلوا من شجرة الحياة. ومجموعة ثانية من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، دولت اللي داقوا الموت على الارض، بيقول له ان بعض منكم هيلقى في السجن وتجربوا ويكون لكم ضيق 10 ايام. طب فنظير كده ايه؟ قال فنظير كده اللي هيغلب مش هيؤذيه الموت الثاني. وهكذا اللي بعديه بيقول من ياكل من من يغلب فساعطيه ان ياكل من المن المخفي واعطيه حصاه بيضاء وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي اخذ. واللي بعديه اعطيه كوكب الصبح، واللي بعديه من يغلب فلذلك سيلبس ثيابا بيض ولن امحو اسمه من سفر الحياه وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته. عشان ما اطلش علينا عليكم، فواضح ان المواكب اللي موجوده في السماء كلها مواكب غالبه بطريقه او باخرى، سواء اذا كان في مقدمتهم الشهداء، لكن كلهم غالبين. اللي غلب صديقه، واللي يقول له اسهر وشدد ما بقي عندك، اللي غلب بالسهر ويقول له تركت محبتك الاولى، يعني حب ربنا اكتر وحب الناس اكتر. فكل واحد هيغلب بطريقه معينه، دول الغالبين. واحد تاني يقول له انا عارف ان انت عندك المراه الزانيه جابل اللي هي بتغوي الناس ان هم يقعوا في سرورها وانت بتحاربها وما تقعش في خطاياها، فانت غالب ايضا من اجل العفه. فالغالبين دولت مصيرهم في السماء اللي هياخد ثياب ابيض واللي هياخد اسم جديد محدش يعرفه غيره، واللي هياكل من المن السماوي، واللي هيجعله عمود في هيكل ابي. من اجل هذا احبائي نحن مدعوين لكل هذه البركات الكبيره اللي بتنتظرنا في السماء، لان احنا مش هننتظر في الارض هنا وان احنا هنكون اعمده في الهيكل، ولا ان احنا هنلبس ثياب جميله يعني دي اخره عيشتنا مع المسيح، ولكننا ننتظر حياه جديده هيكون فيها امجاد فوق الوصف. ويعوزنا الوقت لو تحدثنا عنها بالتفصيل، مشبعه مشبعه مشبعه جدا للنفس. واحنا النهارده كنا بنبص للقديسين واحنا بنزفهم في المسيره الجميله ديت، وبنصوبهم وبنقول لهم اذكرونا في صلواتكم عشان انتم يعني جهدتوا جهاد كبير خالص.

بداية العام الجديد ده أن في الواقع الشهادة للمسيح أو الاستشهاد زي ما بيسموه مش مرتبط فقط باللي اتقطعت رقبته. واوعى يخيل لذهننا ان الاستشهاد كان عبارة عن قطع الرقبة، وإلا بيني وبينك ما أسهل العملية دي، تاخد كم ثانية يعني تفتكر يعني تاخد كم ثانية؟ جاب واحد قطع رقبة أو واحد شنقوه تاخد ثانيتين ثلاثة خمسة، دقيقتين ثلاثة أربعة، إيه يعني؟ كأنها شك الدبوس ولا بتاع ولا أي حاجة. كما في ناس بيتحملوا ألم في مرض تعب ولا حاجة بيبقى أكتر من الاستشهاد بينه وبينه. لكن اللي عاوز أقوله أحط واحد بس اتقطعت رقبته كده لأن واحد قبله في السنة.

عشان كده القديس ابو مقار لما راى عنده ماكسيموس وديماديوس اللي صورتهم مرسومه في مدخل الكنيسه، فبعد شويه حس ان هم هينتقلوا للسماء او انتقلوا للسماء، فقال للتلاميذ بتوعه قال لهم تعالوا يا اخوه لنعاين مكان شهاده الاخوه الغرباء. واعتبر ان ماكسيموس وديماديوس دول شهداء مع ان ما اتقطعتش رقبتهم. انا عاوز اقوله ان واحد زي مارينينا اصلا هو احب ربنا، وبعدين هو شاب عاش حياه عفه من اجل المسيح، وبعدين ترك العالم وسكن في البريه، وبعدين حب الصلاه والصوم، وبعدين فضل الحته الاخرانيه ان هو يروح عشان يقطع رقبته. انما ايه رايك ان في ناس كتير ارتدت في وقت الاستشهاد؟ عارف ليه؟ ومنهم كانوا اساقفه في الكنيسه ساعه الاستشهاد رجعوا لورا، لان هم ما جربوش حياتهم على حياه الاستشهاد. يعني عاوز اوصل لنقطه دقيقه، ان الاستشهاد طبيعه الحياه مع المسيح مش هي عمليه قطع الرقبه. واظن انتم بتسمعوا وبتقرا في الكتاب المقدس اكتر كلمه بتتكرر في الموت عن العالم، او بولس الرسول يقول مع المسيح صلبت. اذا هو فعلا الصلب، يعني صلبت دي فعل ماضي. اذا بولس الرسول اتقطعت رقبته في روما، لكن قبل ما تتقطع رقبته في روما بسنين كان الصلب مع المسيح. يعني انت قدرت تفهمني دلوقتي ان ما كانش الاستشهاد بتاع بولس الرسول هو قطع رقبته الاخراني، لكن ده قبل كده كان الصلب مع المسيح. الصلب يعني الصلب، مع ان بولس اتقطع رقبته لحد السيف ما الصلب، انت بتقول مع المسيح صلبت. ومره ثانيه في رساله روميا يقول له من اجلك نمات كل النهار، انا ماشي شايل الموت في حياتي، نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح. انا اعتبرت حياتي ان انا مذبوح من اجلك يا رب. يعني عشان ما اوصلش عاوز اركز في نقط واضحه. المسيح يعني شهيد او شاهد، وحتى بيقول رايت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده كلمه الله، وكلمه الله كفيله انها تديك اكليل شهاده وحديه. تقول لي ازاي؟ اقول لك كده، وصيه المسيح بطاقتها الغير المحدودة توصلك إلى مستوى الموت عن العالم والارتفاع لأعلى من مستوى العالم ده كله. عشان كده في غرابة، في أسرار، في قوة في المسيحية، وفي ضعف عايشة في الكنيسة للآخر. قوة المسيحية كانت من الإنجيل اللي فيه. يعني يقول له إيه؟ أحب أعدائكم، مش تحب قريبك، أحب أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. دي طاقات جبارة عالية. لو واحد وصل للدرجة دي، لو وصل لدرجة شهادة من أجل الحب، فتصور الكنيسة الأولى كانت عايشة بهذا المستوى، كانت بتحب الاعداء وتصلي بيه. استفانوس كان بيترجم، كان بيصلي من اجل الذين صلبوه. طب مش منظر استفانوس وهو بيصلي من اجل اللي صلبوه اللي بيرجموه، مش هو منظر المسيح وهو بيصلي لاجل الذين صلبوه؟ يا رب لا تقل، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واستفانوس بيقول يا رب لا تقل لهم هذه الخطيه. فاي ضعف ينتاب قوة الكنيسة لو تخلت عن الوصية بتاعة الإنجيل. تقول لي طب ما هو صعب، أقول لك طب ما هي دي الشهادة. بقى ده بقى أنا عاوز أقول، عاوز أتكلم عن اللي اتقطعت رقبته وأنا بنفذ وصية الإنجيل. يا أحبائي الليلة ليلة عيد الناموس، ليلة الشهداء. والشهادة في المسيحية ليست أبدا قطع الرقبة، لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية.
يوسف الصديق شهيد الطهارة. هو يعني كان عارف هيروح فين؟ مراته تفر لما هترميه بره. انت عارف هتروح فين مراته؟ هيروح فين؟ يا عالم طبعا السجن ده أبسط الأمور، لكن ما بعد السجن هو كان عارف يحسن. لكن هو يعرف حاجة واحدة، إنه هيعيش حياة الطهارة حتى لو قول بقى اللي تقول حصل العصر.

موت عن العالم. افرض ان واحد النهاردة او واحدة او شاب او شابة، وبعدين من اجل محبته للمسيح والوصية الانجيل، في حاجة متعلق بيها، سؤال الليلة في ليلة عيد الشهداء، انا حسيب الحاجة دي لو انتهت لموت، ما هو موت عن العالم. فين النهاردة المسيح القوي الشجاع؟ مش عاوز اقول اللي يتقدم للوحوش مثلا عشان تاكل، ما فيش وحوش الايام ده تاكل. فين المسيح الشجاع اللي ينفذ وصية المسيح وقلت ما احنا اصلنا بشر؟ ما هو غلابة، اصل ظروف الايام دي صعبة. احنا اللي عاوزين نجدد عهد ارائنا القديسين دول، عهد ارائنا القديسين. طب ما طريق الاستشهاد واضح قدامنا اهو، ما يلا بينا نحب اعدائنا للنهايه، ما يلا نحب المسيح للموت. واحد ثاني يموت عن العالم ومحبه العالم لانها عداوه لله، واحد ثاني يحب الطهاره ويقول هعيش من اجل الطهاره شهيد يسوع المسيح، وتبقى كنيستنا كلها اسمها كنيسه الشهداء، من الاطفال للكبار، للرجاله الكبار، من الستات للصغيرين، الكل عايز حياه استشهاد. واحد تاني وقفتك كده للصلاه بنعمه المسيح بقوه كده، وانت النوم بينعنفك وانت بتقول الجسد اقعد ساكت لما اقف قدام المسيح كده واتكلم معاه، دي شهاده. سلوكك المسيحي في وسط المجتمع اللي فيه دي شهاده، يرى الناس اعمالكم الصالحه ومجدوا اباكم الذي في السماء. في الحقيقة يا أحبائي، نحن النهاردة مش عاوزين نتكلم أبدا عن الاستشهاد بالمعنى التقليدي بتاعه اللي هو يعني ملوش لازمة أبدا، والله أبدا مش حياتنا في الاستشهاد إلا إذا كان شايف إحنا نقدر نؤهل ليه. ما تفتكرش أبدا بالبساطة دي، يعني دي حاجة محسوبة عند ربنا بالملي، لكن الله أعطى فرصة لكل واحد إنه يجاهد ضد الخطية حتى الموت ويحب حتى النهاية. كنت بحكي لكم قصة رئيس أساقفة عشان تشوف رعاية الأب الأسقف أو الأب البطريرك من أجل شهادة أولاد، ودي حتى قريبة ولسه راجل عايش لغاية النهاردة اسمه أنتوني سلوم، موجود في إنجلترا، كان رئيس أساقفة في تشيكوسلوفاكيا لما دخل الروس وموتهم عدد كبير وهو كان مرمي في السجن.

ده يطحنوه في الشوارع. بعت للشعب بتاعه رسالة بيقول لهم يا ولادي كل اللي انا خايف عليكم خايف عليكم منه ان تتولد في قلوبكم كراهية للناس اللي قتلوا اهلكم واولادكم فتفقدوا محبة المسيح وصية المسيح اللي اوصتكم بمحبة الاعداء. انا وانا بنقرا الكتاب ونقرا تاريخ الراجل ده ما بقدرش احتمل المشاعر العميقة اللي كان بيكتب دي. طبيعي يبعت جواب تعزية للناس اللي اتقتلت اولادهم او بيتهم. لا خايف على المحبة. خايف المحبة تفكر في الكنيسة من اجل اللي في الخارج. من اجل اللي اساءوا لي. والكنيسة تصلي من اجلهم. كنيستنا كنيسة الشهر. مش عاوز حد يطلع من الكنيسة النهاردة الا يحسب نفسه شهيد يسوع المسيح. بأي مستوى من المستويات شهيد في محبة المسيح شهيد في تنفيذ وصيته شهيد من أجل العفة شهيد من أجل الاحتمال شهيد من أجل الصبر صبر على الألام والمتاعب والضيقات في العالم شهيد من أجل وصية يسوع أو زي ما بيقول الكتاب المقدس من أجل كلمة الله مجاهد ضد الخطية حتى الموت. تفتكر ايه يكون منظر الكنيسه ديت؟ اهو يبقى نفس الموكب اللي احنا دفناه النهارده موكب الشهد القديسين. وبينه وبينك لما يقولوا استعداد 2 مليون ولا 1 مليون ولا نص مليون ما يهم لان المساله مش مساله عدد انما مساله ان الكنيسه طول عمرها كانت بتولد شهداء قديسين فكانت العينه الواحد يساوي 1000. مسألة مش مسألة عدد الحق الولد ده انكر ايمانه عشان بيحب البنت الفلانية دي البنت دي مش قادرة تسيب الولد ده مهما حصل لان خلاص هي ارتبطت بيه قال مش عارف ايه ده عنده ضغط عليه في الشغل فمش قادر كده بيخد المسيح شوية ولا مش عارف ايه الحق الناس دلوقتي فلان ده زعلان مع ابوه او مع اخوه او مع اخته عشان مراته بيتقسم ولا بتاع دي شهادة يسوع وامور كثيرة طبعا انت عارف احنا عايشين فيها والكنيسة غرقانة فيها الايام دي دول شهداء يسوع ان شاء الله نكون عددنا 20 مليون ما قيمة العدد ولكن الكنيسة كنيسة الشهداء كنيسة شهود يسوع كنيسة الناس المستعدين انهم يماتوا طول النهار من اجل كلمة الله من اجل شهادة يسوع لاجل هذا احبائي انجيل العشية الليلة كان لو تاخد بالك منه كان انجيل جميل جدا هل يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل وجدوا انسان ومن فرح ومضى وباع كل ما يليه واشترى هذا الحقل ملكوت السماوات كنز ملكوت القديسين كنز مخفي يلا ندور عليه مش نبقى احنا جهله لما نمشي على الحقل كده والكنز تحت ايدينا تحت رجلينا يلا من النهارده نعهد ربنا في بداية العام الجديد ان احنا كلنا نكون شهود لكلمة الله نبحث عن الكنز المخفي وعن الجوهرة الغالية في الثمن لكي نقتني النصيب الصالح

0: المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقاهي البابوي بالأنبغويز العباسية يقدم لكم عزة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 5 مايو سنة 2011 وموضعها عن السيد المسيح مع تلاميذه.
1: لين كان بسم الله وابن الروح القدس الاله الواحد امين. لعلكم لاحظتم اليوم انني سلمت على صديق قديم من اصدقائي هو بروفيسور اوتو ميناردوس اللي ألف كتير من الكتب في القطيع

علاقتي بيه قديمة ترجع ان افتكر انه زارني في المغارة سنة 60، يعني من قيمة كام 44 سنة، وألف كتاب Monks and Monasteries وكتب تانية كتيرة في القبطيات. كمان استقبلت بعض من الرهبان الدومينيكانز وبعض الضيوف تانية. نحييهم جميعا. سؤالين بخط واحد، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا دلوقتي بنحتفل بمجيء بوجود السيد المسيح مع تلاميذه، وايام فرح، عشان كده ما فيهاش صوم ولا مطميات. الايام اللي قضاها المسيح مع تلاميذه كانت ايام فرح شديد. اولا فرحوا انهم رأوه مرة اخرى، وثانيا فرحوا لانه انتصر على الموت المسيح بعد القيامة، لدرجة ان القديس يوحنا الحبيب يبدأ رسالته الاولى بقوله: الذي كان منذ البدء، الذي

ومطرس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 10 يقول نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. فالحكايه دي كانت مأثره فيهم جدا، وايضا قيامه المسيح هي التي اعطتهم قوه ان يجاهروا بهذا الايمان ولا يخافوا، وان يقولوا ينبغي ان نطاع الله اكثر من الناس. وكان وجود المسيح معهم خلال 40 يوما يحمل معنى المحبة والافتقاد والنزول الى مستواهم. محبة على الرغم من كل ما حدث منه، على الرغم من انه قال لهم قبل كده قبل الصلب كلكم تشكون في هذه الليلة، فكلهم شكوا فيه. وبطرس انكره 3 مرات، وعلى الرغم من خوفهم واختبائهم في العلية، ومش مفروض يكونوا خوفين، احبهم على الرغم من كل هذا، لان السيد المسيح ما بيحبش فقط الناس الابرار الاقوياء، انما ايضا ممكن ان يحب الضعفاء لكي ينقذهم من ضعفهم. فالمسيح عمل معهم اشياء كثيرة من اجل انهم محتاجون الى هذا الحب، وليس من اجل انهم يستحقون هذا الحب. يستحقهم يستحقوش ده امر مش مهم، المهم انهم يحتاجون الى هذا الحب. ولذلك نلاحظ ان واحد زي بطرس الرسول الذي انكره امام جارية، المسيح من محبته له اراد ان يرد اليه اعتباره، فقال للمجدلية اذهبي وقولي لاخوتي ولبطرس. اشمعنى بطرس؟ عشان بطرس بالذات محتاج لكلمتين يريحوا نفسيته بعد ان بكى بكاء مر. وقال لبطرس ارعى غنمي وارعى خرافي في يوحنا 21، لان بطرس ربما ظن ان تنطبق عليه الايه التي قالها المسيح من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات، انكره قدام الملائكة. فلذلك اراد ان يشعره بانه لا يزال في درجته الرسولية وفي عمله الرعوي. فالمسيح كان مع التلاميذ في محبة وفي افتقار. من محبته رأى ان يفتقدهم ويشوف حالتهم ايه، والصليب اثر فيهم ايه، وعنف اليهود اثر فيهم ايه، فكان محبة وفيها افتقار. افتقدهم في خوفهم وفي ضعفهم وفي ضيقتهم وفي اختبائهم في العلية، وافتقاده ليهم ما كانش بتاع يوم والتاني، ده كان بتاع 40 يوم من الايام.

برضو ربنا بهذا الوضع يدينا درس في المحبة ودرس في الافتقار. نزل الى مستواهم. ازاي نزل لمستواهم؟ شوفوا اول حاجة يقول ايه، اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. الجليل ده في اقصى الشمال، اليهودية في الوسط، فيعني مفيش مانع اذا كنتوا خايفين روحوا بعيد هناك في الجليل وانا اقابلكم هناك. نزل لضعفه، نزل ايضا الى مستواهم فانه لما لقى توما قال لو ما كنتش احط صوابعي مكان الجروح ما اؤمنش. قال له حاضر ولا تزعل، انا اظهر لك ظهور خاص وخليك تحط صباعك مكان الجروح. كان يقدر يقول ايه الشكاك ده؟ طوبى لمن امن دون ان يرى. هو قال له العبارة دي، لكن قال له طوبى لمن امن دون ان يرى بعد ما وراه الجروح وبعد ما امن وقال له ربي وإلهي. قال له طيب خلاص. فدي توري ازاي المسيح بينزل الى مستوى الناس. مستوى التلاميذ الخائفين في العلية ومستوى توما الذي شك ومستوى التلاميذ ايضا الذين شكوا. حكاية توما دي موجودة في يوحنا 20، حكاية شك التلاميذ كلهم موجودة بالأكثر في لوقا 24، لما ظهر لهم ظنوه روحا أو خيالا. فأنتم يعني زي روح ظهرت لوحده، فيبقى ما قامش الجسد ما قامش، ده مجرد روح. فقال لهم لماذا تخطر هذه الافكار في قلوبكم؟ تعال جسوني والمسوا. الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي. ومش بس نزل لمستواه فإنه وراهم جروحه وخلهم يلمسوه، عشان كده يوحنا قال الذي لمسناه بأيديه، وإنما قال لهم عندكوا أكل؟ في عندنا أكل. قعد وأكل معاه، عشان كده بطرس قال الذي أكلنا وشربنا معه بعد قيامته. بينما الجسد الممجد لا يأكل ولا يشرب، لكن هو نزل الى مستواهم لكي يؤمنوا. عجيب المسيح في ايه؟ في انه بينزل لمستوى لكي يقنعهم. دي فكرتنا بحكاية زمان لما عايز يكذب المجوس اليه، والمجوس دول بتوع نجوم، ظهر لهم في هيئة نجم، نزل لمستواه وظهر لهم في هيئة نجم، ونجم غريب بيتحرك من الشرق للغرب بينما النجوم تتحرك من الغرب للشرق، ونجم مرة يقف ومرة يتحرك. نزل لمستواه، ولذلك بعد ان رأوه في المزود وآمنوا وقدموا هداياهم لم يكلمهم بعد ذلك عن طريق نجم، انما عن طريق حلم قال لهم ما ترجعوش لهيرودس. اذا ربنا بيحاول ينزل لمستوى الناس لكي يرفعهم الى المستوى الذي يرجوه.
كذلك في هذا الامر فتح اذهانهم لكي يفهموا ما في الكتب، ما كتب عنه في الناموس والانبياء والمزامير، وقعد يشرح لهم. اذن المسيح كان ظهوره لهم ووجوده معهم فيه محبة وفيه افتقاد وفيه نزول لمستواهم وفيه ايضا عطايا ومنح وبركة. فمنحهم الكهنوت لما قال لهم في يوحنا 20 آية 22 و23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. وايضا وعدهم بالروح القدس وفعلا ادهم الروح القدس بعد صعوده ومنحهم قوة، قال لكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون شهودا. وايضا اعدهم للخدمة وقال لهم ايه اللي يعملوه في المستقبل من ناحية الكرازة ومن ناحية التعليم ومن ناحية قبول الامم ومن ناحية اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها ومن ناحية تعميد الناس. قال لهم من امن واعتمد خلص، وقال لهم تلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. شرح لهم كل شيء. كانت فترة محبة وافتقاد ورعاية ونزول لمستواهم ومنحهم الكهنوت ومواهب وقوة في الاخر. احنا بنفرح بان احنا نحتفل بالسيد المسيح موجود مع تلاميذه، وفي الحقيقة حكاية معاهم دي لترجع لأيام ولدته زي أيام ولدته. قيل في الإشارة به ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. إذن حكاية أن يكون مع الناس دي حاجة من أول ما اتولد من أول البشارة به، بل إن الحكاية كون إن ربنا مع الناس موجودة من أيام آدم لما كان ربنا معاه قبل خطيته وقبل سقوطه ومن أيام نوح. معروف إن نوح كان في الفلك 8 أشخاص الذين خلصوا بالماء كما قال معلمنا بطرس الرسول، لكن أحد الروحيين قال في الحقيقة الفلك كان فيه 9، 8 اللي هو نوح وأسرته وكان ربنا موجود معاهم في الفلك وهو اللي ماسك دفة الفلك وهو اللي بيقوده وهو اللي بيحفظهم جوه ويعطيهم الإيمان والرجاء. وحكاية ربنا مع أولاده واضحة في قصة يشوع اللي ربنا قال له كما كنت مع موسى أكون معك، ومع أرمية قال له ما تخافش منهم لأني أنا معك أنقذك. وحكاية مع الناس دي نجدت عجيبة جدا في قصة الثلاث فتية في أتون النار. شافوا واحد معاهم رابع قال عليه الناس الفرس انه يشبه بابن الآلهة، وهو موجود معاهم في النار حافظ

يخلصهم من ان النار تحرقهم او حتى ريحة الدخان تبقى في ملابسهم. بل ان ربنا قال انه يكون معانا حتى في وادي ظل الموت، كما يقول في المرتل في المزمور: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وربنا قال للص تكون معي في الفردوس، اذا اللي يروح الفردوس يكون معاه. ومش بس كده، ده في الأبدية أيضا قال لهم: وإن أعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في يوحنا 14 وفي يوحنا 17 قال للآب: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي، حيث أكون أنا يكون هم معي أيضا. فربنا يحب يكون معانا، المهم أن احنا نحب نكون معاه. ومش بس الحكاية في الفردوس وفي الأبدية، حتى حاليا دلوقتي بيقول: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم. يعني هو يحب يكون معانا في الابدية. يقول بولس الرسول في تسالونيك الاولى اصحاح 4 على الاختطاف: ان احنا نختطف ونكون كل حين مع الرب في الابدية. فربنا يحب يكون معانا، ويحب ان احنا نكون معاه مش بس في فترة الاربعين يوم، في كل وقت. في الضيقة، اوعى تفتكر ان الضيقة لما تجي لك ضيقة تبقى ناحية تخلي وان ربنا يتخلى معاك. لا ابدا، خليك شديد وقوي، ومهما جت لك ضيقة ما تخافش منها. لما زجاجة تروح خبطة صخرة، الصخرة ما بتتأثرش، لكن الزجاجة هي اللي بتتكسر. كذلك انت خليك زي الصخرة، لو تجي لك تجربة زي الزجاجة ما تعملش فيك حاجة. ده اسعد اوقات القس اليمين كانت وهو مصلوب جنب المسيح في ضيق، لكن كان سعيد لأنه مع المسيح. يوحنا الرسول كان في المنفى، وفي المنفى ظهر له المسيح وكان معاه واداله رسائل يوصلها للكنائس السبع عشان يعزيه. ما تفتكرش ان اكملنك انت في المنفى ابقى انا اتخليت عنك، ما زلت رسولي واكلفك بانك توصل الرسائل للناس. مع بطرس الصديقة لما ضعف وخاف وشاف الاموات بعد ما كان ماشي وراح واقع وطب، وقال له: يا رب انا بغرق. قال له: ما تخافش، ومد ايده وسحب. قال له: خلي عندك ايمان. كان مع يونان في الضيقة وهو في بطن الحوت، ولم يسمح للحوت ان يعمل له حاجة. قال له: ولا تخاف من الحوت، شوية ايام وتفوت، ولا تنضر ولا تموت، وهيرفضك الحوت فيما بعد، ما تخافش. اوعى انت في يوم من الايام تقول: اعمل ايه بقى، لقد اعد لي الرب حوتا عظيما لكي يبتلعك. ويعني يبتلعك، لكن محفوظ ايضا بنعمة

0: الله حتى وانت مبلوع. المرأة الشونامية لم تعرف قوة ربنا وتتمتع بها الا بعد ما ابنها مات، وكذلك ارملة صيدة لم تعرف قوة ربنا ووجوده معها الا في فترة المجاعة ولما ابنها مات برضه. والكنيسة عرفت قوة ربنا انه معها في فترات الاستشهاد. ربنا اللي بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. المهم مش بس ان ربنا يكون معانا، ان احنا كمان نكون معاه. عشان كده القديس اغسطينوس قال في اعترافاته، قال له كنت يا رعي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. انت كنت معي لكن انا ما كنتش معك. وفي ناس بيكون الرب موجود معهم وهم مش حاسين بيه، زي المجدلية الرب ظهر لها وهي مش حاسة بيه وتقول يا سيد ان كنت قد اخذتك جرالك ايه، مش حاسة بوجود الله معها لغاية لما نبهها لكده. وزي التلميذي عمواس كان ربنا معاهم وظهر لهم وهم مش حاسين بيه. المهم انك انت تشعر بوجود ربنا وتحس بيه وتحس بنعمته وتحس بعمله وتحس بان هو لم يتخلى عنك حتى في اصعب الامور. ما تكونش زي كهنة اليهود اللي شافوا المسيح وما تمتعوش بالوجود معاه، ولا الكاتب والفريسيين شافوا المسيح وما تمتعوش معاه. اتفضلوا مسيح.
1: من الليل ويادب سيبتيك يوكين يبنيك معاتي جدنكايك كيستوس يا رسول يرمى عشبون انقيم وجاوين شويت البيت ورون ديك وعفتم ويبنسيس موسكم بيه وإماشم صديم ونون اينانا كتشيت كاريس ومجيس كم دوني من دي من شي سيدك كم خلو انتي يا كبن وران دي ما توصانا بقيس رند دمير تسوين دي سولوم بابن من بركة في طبيعي جني أبو السولوس شو زبي عريب ونكري بتاويرت في مليود الطيوت نار شريف بابا باشينو تين من اليود ريبس كوبس نيت كين ايمن نودن ديت ديت اقروج النصر ونصر مشرون بالمانسين ريني كون تبس بيون وقال كتير وصابت النو تشرف جيم كورين ويبالي تزليون دبكين نو بناني وخنوالين بتاوين نيشتين نايف كري ريسون كري ريسون كيري أبنو كيسون أبنس ويرو اسمو ويرو اسمو بسن يكريكم باسمو.
0: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس القديس الأمبرويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وحداتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بكريستوس والنور
1: امين.
0: يقولون تكريم وينانا تكريم سننانا تكريم جكنوبنا نقول جيسو كتتكوم ننبئونا بزمونا بالأماء شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم.

0: هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام من مخوف كل حاسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيامنا في نظري ننزعها عنا عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو
1: تنوش تمي بيوت نمي بشيري نم ببني هب مسؤوب تتريات

ولا يفضل كل أبو ربنا ولا أنا مخلصنا يسوع المسيح سأطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب مرضى شعبك تعدهم بالمراحم وبالرفات فيهم. انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح المرض ترد الذين أبطأ مطرحين في أمراضهم ومع رب عزيهم المعظم الروح النجسة يا رب أعتقهم جميعا وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين هذا صغير قلوب من الذين من العصيف كل نفوس مضايقة المنقود عليهم مريضة يا رب رحمة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطايا وأثمها عندنا يا رب أمراض نفوسنا شوية هذه الأجساد نعفيها الطبيب الحقيقي الذي نفوسنا أجساد يا مدبر كل جسد تعالى.

0: لا يبدو كل ربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب ابانا واخواتنا المسافرين والذين امروا نصبر كل مكان سالتهم مجمعين في البحار والنهار يعني بيطول المسوق والجارين اسفل مقرون كل احد ردهم الى ميناء الذي امنا الخالص تفضل يا رب اسحبهم في الاقلاع واسحبهم في المسير ردهم لمنازلهم بالفرح فرحين وبالعافيه ومعافين اشترك في العمل مع عبيدك كل عمل صالح أذن يا رب زمان غربتنا بعد العمر احفظه غير مضر ولا عاصف ولا خلق لنا الانقاذ.
1: آمين يا رب ارحم.
2: فلنسبح
1: مع الملائكة المجد في العالي ورد السلام في الناس مصر. نسبحك تبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك. نشكرك انك لعزم مجدك يا رب ملك السماوات الله الاب ضبط كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح روح القدس. أيها رب الإله حمل الله من الآب روح العالم حمد يا حام خد العالم خد الباطنة ليك أيها الجالس عن يمني بير حمل أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجدا لله الآب أمين أبركك كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى الأبد الأبد كلها أمين منذ لي روح تبكر إليك يا إله أمرك يا نور على الأرض كنت أتلف طرقنا فسرت لي معين الباكر يا رب تسمع صوتي بغضائك ما مقتران قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يؤمن الناظر أرحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لسه لبعان ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لسه قوام الاموات تسع سموات ارحمنا المجد الاب والابن روح قدوس الان وكل اوان والى ظهر الكل كلها امين ايها الثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابائنا اخوتنا الذين اخذ ربنا يحفظهم يا من هو بالخطيه يا رب ارحمنا الذي بالخطيه رب عين عقبات الباطنه اليك لأن لك المجد والعزة القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين السلام لك نسالك ايات القديسه امتلا مجد العذراء كل حين واتلها ام المسيح اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا سلام التي واتلها نور حقيقي المسيح الهنا العذراء القديس قال الرب عنه يسنى رحمة عن انفسنا في الخطيان ايتها العذراء مريم واتلها القديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفعي فينا من المسيح الذي ولدت فيه كان محفوظ خطيان شيريني اوتي بارسي نستي اورو امين اليسيني شيرب شوشون تي بنجنو سري اجفونا لن امانو ايل
3: تنتي اواري بام بوتي بروتاتي تي تنوت مارم بن سويسوس بخريستوس نبكان النو فينا نيفون
1: حين اذن امتلأ فمنا فرحان ولسنا تهليلا لان ربنا يسوع المسيح تجسد من العذراء الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا يسوع المسيح ابن الله تجسد من العذراء حينئذ امتلأ فمنا فرحان ولسنا تهليلا لأن

المسيح ابن الله ولد في بيت لحم. حينئذ امتلأ فمنا فرحان ولسنا تهليلا، لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات. أليلويا أليلويا أليلويا أليلويا، يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. هذا

شبي انسو ارسوم سي غون خنيما تشو سي تار كن خيتو او تنشو سنبتير انتي ثي او تو كوست او يم بارسنو سنسي يوني فين ماتي يوم في تاري ماس فن سو تيرن اغاسوس انتي فولي اناي خي سي والهارون تفسم نلان انتي فيريني سلام لك ايتها العذر الملك الحقيقي الحقانية سلام لفخر جنسنا ولتي لنا عما نؤيل نسألك أن تذكرين أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا من الحقيقي نمجدك يا عزراء القديسة والإله لأن كل فينا المخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسك لي الشهداء تاليس كين سبات الكنائز وفرون الخطايا نبشر بالثالث قدوس تهوت واحد نسجدان ومجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن به لعين واحد الله الاب ضبط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب كارلس بي كان كل شيء هذا الذي من اجل احنا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلاس بنتس تألم كورا قام بين موت في مسيس كما في كتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بروح قدس الرب المحيي بس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الضلات يمين تنجو شتيفول خات انتيا نستاسيس انتيني ارف موت نبيون خنتي

0: عنا، افتقدنا بخلاصك، واغفر لنا خطايانا.
1: امين. كريالاي سون كريالاي سون كريالاي سون.

السيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم توبوا على عينكم لنا تبصروا على أذانكم لنا تسمع نستحق نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بيت البط قديسين

سيدنا كل الذين مرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلصنا كلنا شفانا كلنا.

0: Choice, não tem ninguém que ele é fundo, se não der, tá lutando ali com o Guido, tu andava nos muros.
1: Só assim que irei
2: بخوف من أمام الله ونسيت الاسم على الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لو الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جمعنا أمين مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جمعنا أمين ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات تقطر على الأرض يشرق في أيام العدل وقصرة السلام مبارك الآتي باسم الرب ربنا إلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين إن كنت أنا بأصبع لا أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله استسلح القوي ليحفظ داره فأمواله تكون في أمان وإذا جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه ويأخذ سلاحه الذي كان متكلا عليه ووزع غنائمه من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يبدد وإذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة وإذا لا يجد يقول حينئذ أرجع إلى بيت الذي خرجت منه ومتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا حينئذ يذهب ويأخذ سبع أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله وفيما هو يتكلم هذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين ضعتهما أما هو فقال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين بارستوس بن شويس إنو بيونسو كيريه
3: إيريني باسي
1: أيها
3: السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل المخلص المحيي الذي نفخ في التلاميذ القديسين قال من بل الروح القدس من أفرتم لهم خطايا مغفرت لهم من أمسكتم عليهم سجن أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت يا رب على الذين يعملوا في الكهنة في كنيستك المقدسة كل زمان أن يغفر خطايا الأرض الرب يحل كل رباطات الظلم وسأطلب من صالحك يا محبشر عبيدك يا أبائي وأخواتي ضعفي حنين برسم وقتك المقدس ارزقنا رب رحمتك طعنا كل رباطات خطيئانا كنا اخطينا ليك يا رب بشيء بعلم وغير علم قول بالفعل بصغر القلب نتأسد العهر بضعف البشر كصالح محمد البشر اللهم نملينا رب بغفران خطيئانا باركنا طهرنا وحاللنا وحالل سائر شعبك من العمل خوف
1: مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين الليلو يا دوك سابتريك open choice Jesus be Christos epshiri em evnoti avetshi sarex khnti parsenos av mas khem vesle em avton ve vol khni es mot khem bi eo em mashom sodi em mono on ein ankri elei son kri elei son kiri e flogi son amin es mo ero es mo ero es ti mitani e kuni e vol gombi es
3: Christos benoti
1: amin es sho
3: أيها المسيح أنا ملك السلام معطينا سلام قرينا سلامك يا رب واغفر لنا خطايانا ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة لأبد أمين جعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا

Soy sanayna namina lilu ya akhi nabra biyud nimshirna bimnum wa ithwa abnutin utamin تسبحت الساعه الثالثه والسته النهار المبارك قدمهما المسيح ملكنا ولا نرجو يغفر لنا خطايانا مزامير ثلاثه الى مين ذو النبي ملك بركاته

0: قدوس قدوس قدوس اصنم من بشارة الانجيل معلمنا ماري يوحنا البشير وتلميذ بركاته علينا.
1: معذر حق باسم فاعلمكم كل شيء واذكركم وكل ما قلت لكم سلاما اعطيكم سلاما نترك لكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون ان امضي الى لان ابا اعظم مني وقد قلت لكم لان قبل ان يكون حتى متى كنت تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد ان ليس هذا العالم اتون لا في شيء لكن كي اعلم اني احب ابيكم اوصانا ابا هكذا افعلكم ان امتلك من هنا انا هو الكرم الحي بالكرم كل غصن فيها لا ياتي بثمر يقطع وكل ما ياتي بثمر نقي لا ياتي بثمر اكثر وانتم من قبل ان قيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه انا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابديا امين. بنشتمك بخريستوس بكيوتنا غثوس بنم وسواب جاكتون كاكسوتي مننان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين مسك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع من نصر لكن جدد فعشانا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في عشي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين يسكوا المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نصر لكن أسألك جدد في عشانا يا ربنا يسوع المسيح الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا وروح النبوة والعفة وروح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا من يهدي لكل إنسان ناتي إلى العالم ارحمنا.
2: إنك أيك استوسيون استونيون نامي.
0: يا والية الإله أنت الكرم الأقي ارحم لنقود الحياة نسألك أيها الممنوع نعم معروس لأجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما هي طرنا لأنه إله خلاصنا.
2: كينينك عيك استوسيون استونيون آمين. أيها الملك السماوي المعزر والحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومرض الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والد إلى أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي لم تلزل بنعز ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي لم تلزل بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لذي لم الذي قام من الأموات سعد السماوات ارحمنا. المجد لاب الابن روح القدس الآن كل أوان دادر كل أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا. أيها الثالث قدوس ارحمنا. أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا أسهامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك فيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين أقدر ربنا عن نفسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. الذي بلا خطية يا رب عنا قبلت الباطنة إليك لأن لك المجد والعز تقديس مثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. سلام لك نسألك آية القديسة امتلى مجد العذراء كل حين وقت لها أم المسيح. أسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لها النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا في النقطتين. آيات العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي نغفر خطايانا. سلام لك آية العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين آتها وشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أقصاصي أوثي أوثي مو قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا مهاري متى البشير تمنيستر بركاته علينا أمين.
2: فلما أبصر الجماعة صعد إلى جبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح أفعالهم قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. توبى للحزانة لأن إنهم يتعزون. توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. توبى للجياع لتشرب بينهم يشبعون. توبى للرحماء لأنهم يرحمون. توبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله. توبى للثناء السلام لأنهم يدعون أبناء الله. توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. توبى لكم إذا تردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا تردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح في بماذا وملح لا يصلح بعد لشيء نطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا كدنا سراجا وضعنا تحت المكيال بل وضع المنارة في ضيء لكل من في البيت. هكذا فردوا قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتمك بخريستوس بكيو تناغثوس نم بدنو مثوى بجاكتم كاكسوتي منينان يامن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس مع ذلك ساختين مزيلا أن نجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني. اللهم استجب صلاتي أطرف الطلبات التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور كلام يقول أسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيب الخشب وحية الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته أذيك الذي مات بالخطية اقتل وجعنا بلامك الشافي المحيا بالمسامير لسمرت بانقطع كل من تهوش العمل يوري والشهوات العالمية لا تذكر حكامك السماية كرافتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد العذراء لأن كثيرة شفاعات قوية هم أبول عند مخلصنا وتلوم الطهرة. لا ترفض خطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي لأن رحيم وقادر على خلصنا ونتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رافاتك سريانا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا لأجل مجد اسمك. يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: أنا تخلص من فصل الأرض كلها المسيح لأن أنت مستدرك طارتنا العود الصليب فلهذا كل أم تصر خيرا المجد لك يا رب. نزل شخص غير الفاسد والصالح طالبين مغفرة خطايانا والمسيح إلهنا لأنك مشيتك سرت أن تصل على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة العذراء نصعظمك لأني من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبتر

0: الموت أموات كنا فنرد نستحققنا حال أبريون النعيم في الدس أول من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا لا نوقف
1: يا من الحقيق إنه مجدك العزراء القديس وتلالان فأنت المخلص العالم أتخلص نفس المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل الشهداء تلسكين سبات الكنائس وفران خطائنا بشر بساس قدوس له واحد ناس قد لعنا مجد يا رب رحم يا رب رحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم بيلين واحد الله الأبد عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نعم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب في كل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في دور لزبي كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنى الصلب عن نار أطلس بنطس تألم كبرى وقام بين أموات في يوم السادس كما في كتب السعادة للسموات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحمد بصن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن نطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض الملائكتين مجد كرامتك حمنا لا الأدبات كل سرس قدوس حمنا يا رب لا القوات كن معنا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حلو أغفر أسفرنا الله عن سيئتنا سرعنا بردتنا سرعنا بغير إردتنا التي فعلنا معرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم لأجر السماء.

والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

شبه موتن توت فن بره فربستاني فون نائي تب نوتي بيوتن بن شوي سو بن نوتي و بن سو تيري سو او از بي خيري استو جاور اسك باديني كون ابر بويتن ايرون افار ايرون اف شبتن ايرفتيا سو ايرون افتي تو تينا بنتن شايري تا ايونو ثاي ان سوف اون مارنتي ايرفو بوسن تب اري ايرون خم باي اهو وثو وفاي نمنوتير انت بنون خنيريني نيوين انجيبي بان نورة دوري

يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال في كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا.

أكبر صلاة وطلبات قديسين منه بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن نتناول من شركة أسرار المقدسة المباركة لما

مثلا، نطلب من صلاحك يا محب البشر ان احنا يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حاسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان.

إذا عمودك المقدس هذا مصالحات والنفعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات الأرض

يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامس الإكليروس وكل الشعب وضعفكم وحليمين فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فبالكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فم ناظر إلى الإنجيل مرقس رسول الطاهر والشهيد بطرق القديس ويرس معلم العزيز خوص قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيلوس وقديس أوروغوريوس من أفواه 318 عن مجتمعين بنيقي 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفاسوس من فم أبينا الطوباوي مكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارتي أنا مبارك من مجد اسمك.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هي منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ فإنه إن كان صدق الله قد زاد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ وليس كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لتأتينا الخيرات. أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، قد مكروا بلسانهم، سموا الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم الانكسار والشقاوة، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله أمام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه من أعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام الله، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله ووضعه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة بإمهال الله، لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر، ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان، إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا، بلى للأمم أيضا، فإذا إن كان الله واحدا وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: كاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركة المقدسة تكون معكم ومعي يا أبائي وأخوتي، آمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا، من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا. وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به: إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا إن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. إن كنا إن ليس لنا خطية، نضل أنفسنا وحدنا، وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم إننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. أما من يحفظ كلمته فحقا في هذا قد كملت محبة الله. بهذا نعلم إننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي إنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم لا شيء في العالم، العالم يمضي وشامته، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، أما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلا: أنتم رجال أخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة، فلما رأى موسى الرؤية تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلما الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم 29 من شهر بقون المبارك، أحسن الله انقضاء وعاد عليكم وعلينا نحن في دوت من أن مغفور الخطايا والأسام والزلات من قبل مرحم الرب أبا أخواتي أمين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الأعادي السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، ويصلي بالطقس الفرايحي، ويمنع الصوم الانقطاع والمطنيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم استشهد القديسون 7 نساك الذين من جبل تونة، وهم باسيدي وكوتلس وأردامة وموسى وإيسى وبركلاس وراهب اسمه كوتولوس. وذلك إن ملك الرب ظهر للقديسين باسيدي وكوتلس وأمرهما أن يعترف بالسيد المسيح، فنهض مسرعين إلى الوالي فالتقي بالخمسة قديسين، وأتينا للاعتراف أمام الوالي، فاتفقوا جميعا على نيل إكليل الشهادة

مضوا إلى الوالي واعترفوا أمامه بالسيد المسيح، فعذبهم كثيرا، ثم علق حجارة في أعناقهم وأودعهم السجن. فظهر لهم السيد المسيح وعزاهم وأواهم، ثم أرسلهم الوالي إلى الإسكندرية فعذبهم وليها عذابا شديدا، إذ وضعهما في قدر مملوء كبريتا وزفتا وأوقد تحته النار، ثم أخرجهم وطرحهم في السجن. فأرسل الرب ملاك وشفاهم، فأتوا إلى الوالي مرة ثانية وراء ذلك 130 شخصا، فأمنوا واعترفوا بالسيد المسيح أمام الوالي ونالوا إكليل الشهادة. أما القديسون السبعة فقد شدد الوالي العذاب عليهم، وأخيرا قطع رؤوسهم بالسيف فنالوا إكليل الشهادة. بركة صلاتهم فلتكن معنا، أمين. وفيها أيضا استشهد القديس أبا هور وأم القديسة ديودورا. كان أبا هور جنديا في أنطاكيا، أتى إلى الإسكندرية واعترف بالسيد المسيح أمام الوالي، فأمر بقطع يديه وأن يربط في مؤخرة سور ويجروه في المدينة، ثم ألقاه في حفرة مملوءة بالأفاعي فلم تؤذيه. وفيما هو على هذا الحال أتت أم ورأته ففرحت بجهاده وشجعته، ولما علم بها الوالي أحضرها وهددها بالعذاب فلم تخف، فأمر أن يضعوا أسياخا حديدية ساخنة في جنبها، وكانت في كل ذلك ترتل للرب إلى أن فاضت روحها ونالت إكليل الشهادة. ثم وضعوا القديس أبا هور في قزان به زيت وقطران يغلي، فكان يسبح الله حتى فاضت روحه ونال إكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.

المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا،

ناصرة إلى عزراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العزراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها

فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيماً

0: ايه انتوا بس برسومين كراليسون كراليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بإلان واحد الله الآب ضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق ساوي الأفكار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على بلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة خطايا

كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث من تذكار الشر ملبسي الموت. جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما يتسمى بالمسيح.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد ربي الحق الكائن قبل دور المال.

مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المزبوط له جميع القوات المقدسة.

يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

خلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي

وتأنسَ وعلمنا طرق الخالص، أنعم علينا بالميلاد الذي منفوخ بواسطة الماء والروح.

0: نقرب لك قربينك من الذي لك. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نسأل.
1: اسجدوا لله بخوف.

0: مستعقين كل ألسنتنا ومن قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي افتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها ونذكر يا رب رئيس الكهنة الباب انبات وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: يفصلونها معه كلمة الحق باستقامة بما على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام نذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشممسة
1: يا رب ارحم
0: للقدام وكل الذين في الباتولية طهارة كل شعبك المؤمن

الذروة حارثها تكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك في لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس

0: أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك. يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا يكوننا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، الذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم اجر السماء.
2: صنوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه.

0: عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة القديس عن الصو صو شيد القديس استفانوس الشمام سول الشهداء نوذر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطرق القديس سويرس معلمنا ديوسقوس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكاهن القديس يوحنا ذهبي الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس الغوريس ناطق بالإلهيات قديس الغوريس على الغايب وقديس الغوريس الأرماني 318 متعين بني 550 بالقسطنطينية بن بابسوس بين الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبانا بأنس القمص أبانا الأنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب حبانا بابو لطمو يسقيال تلميزو سيد الأبوين القديسين نمرين مكسيموس النماديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قس بانا بدنيالو موسى بانا بيسيزيروس القس بانا بابخوم صاحب الشركة وتدرس تلميزو بانا بشنو دريس المتوحدين أنبا ويسا وتلميزو بانا بابراهام أسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بين البابا أنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوسوس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل أبونا القمص مخائيل إبراهيم كل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا ننقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا
1: القارون فليقلوا أسماء أبنا البطرقة القديسين الذين رقدوا الرب نحن اسمك معين واغفر لنا خطايانا.

معكم بينا جورج إليندريوت. جورج لطيف وممدوح وشونا العزيز ومحفوظ فرج ونجوى محفوظ وناهد نعوم فهمي حنا أوزوريس فهم حنا زكريا وزكريا عبد الملك كل أسماء تقدمت في هذا اليوم لها نفسهم في حدنا بان للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن من الغرباء في هذا العالم فاحفظنا في إيمانك انعم علينا بساعة

كيف هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع عينينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا نسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره للي الغير. آمين.

رئيس الملائكة بشر مريم العذراء وبعد أن منحها السلام ثبتها بهذا الكلام قائلا: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة أمام الله، ستلدين ابنا وتسمينه يسوع القدوس المولود منك.

مخلصنا المسيح ابن الله المولود منه قبل كل الدهور، الكائن معه المساوي له في الأزلية والألوهية، الذي ولد من مريم

الغير المتجسد قد تجسد وولد من العذراء ولفته بالخراق ووضعته في المزود.

لم بشبه البشر بغير خطية وحده، وهو الكائن بسلطان وليس له بداية ولا نهاية، الذي عوض الخطية

أنت غير خاطئ وحدك، صيرت ذاتك خطية لأجلنا، ولكنك دست الخطية والموت.

0: ارضيون وسميون صاروا اليوم واحدا في التسبيح بقيامتك، لانه قد صار فرح في المسكون من اجل ان الاله صار مع البشر. من بعد تأنس يظهر مجد لاهوت بقيامتي من بين الأموات، فنحن أيضا يا سيدنا نؤمن بربوبيتك ونعترف بتجسدك وتأنسك وقيامتك من بين الأموات. فانعم علينا بغفران خطايانا وأثامنا، وطهر قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا. كي بقلب طار النفس مستنيرة نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبن يوم.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بريستوس إيسوس بينشون.

0: نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المعلد ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدة ملكتنا كنيات القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس، سلموا عنا الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لوط لم يفارقنا صوت لحظة واحدة لا طرفة عين، يعطهن خلاصا وغفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا وبالحقيقة أمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أن هذا وبالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل تناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمنا.

ألف زائلة لا سماوات وأرسال.

خلصنا ورب كل أحد أيدا إلى السماوات.

وواحد في ثالوث الأبواب.

Seshobi. Immediately. في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد كلها أمين. وروحك أيضاً.

بالغداة أقف أمامك وتراني، لأنك إله لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مصر.

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

أحرك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء،

قواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء أحفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رافعتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرج

فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معا، وإلى أبفية المحبوب وأرخبوس المتجند معا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق، من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا. أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا، فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليه. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبافراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر.

بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين الليلو يا ليلو يا خن فران من بيوت مبشيرين بابن معث وبنوت نود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين يستجيب لك الرب في

يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط ظلال

الرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش، هذا

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي وقفت.

من صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد ينطق بالمجد. الرب

في الجب رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور أنا

هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع

إن صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم، وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذ نفوسهم.

ولمن يتفهم في أمر المسكين والفقير في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه.

إني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي.

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك، وله تسجدين وله تسجد بنات سور بالهدايا، ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب مزينة بأشكال كثيرة.

جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت

رتلوا لإلهنا، رتلوا رتلوا لملكنا رتلوا، لأن الرب هو ملك الأرض كلها. رتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أي الصالح.

لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

عبادة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا.

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نغماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقولون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحك.

0: عني كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الله وبلدنا روح كل الواحد أمين. وإحنا بندرس في أعمال الرسل بناخد الشخصيات اللي عمل من خلالها الروح القدس لبناء الكنيسة الأولى. النهاردة بنعمة ربنا هنبص كده على إصحاحات 2 و3 و4 و5، ودي بتتكلم عن ازاي الروح القدس استخدم بولس بطرس الرسول ليكون شاهد بقيامة المسيح من الأموات. كلنا عارفين ان بطرس الرسول في يوم 50 قال العزة المشهورة اللي بعدها انضم للكنيسة 3000 نفس. بطرس الرسول واحد من خدام الله او من الرسل اللي خدموا ربنا بأمانة، وكان واضح جدا قدام عينين بولس الرسول عمل الروح القدس الكنيسة. عشان كده

بياخد إشارات العمل من تنبيه الروح القدس لقلبه. يعني مجرد ما سمع الناس بيقول إن بعض الناس بيقولوا ده تلاقيهم سكرانين ولا حاجة، ما استحملش الكلمتين دول وابتدى على طول يرد ويقول لهم الناس دول مش سكرانين زي ما انتوا بتفتكروا، لأنها الساعة الثالثة من النهار. الساعة الثالثة ده بيبقى وقت تقديم الذبيحة الصباحية، وده بينتهي تقديم الذبيحة الصباحية بينتهي تقريبا حوالي الساعة 10 الصبح، يعني الساعة الرابعة من النهار بالتوقيت اليهودي. فمش ممكن الناس دولت يكونوا أكلوا ولا شربوا، وبالتالي مش ممكن يكونوا سكرانين. فابتدى بطرس الرسول يكلمهم ان اللي انتوا شايفينه ده واللي انتوا بتسمعوه ده، وان التلاميذ بيتكلموا بلغات مختلفة عددها حوالي 15 لغة زي ما الاصحاح الثاني بيقول، اللي انتوا شايفينه ده قال ده عطية الروح القدس اللي تكلم عنها. ابتدى يسرد لهم النبوات اللي تكلمت عن الروح القدس. نبوة يوئيل قال في آخر الأيام أسكب من روحي على كل بشر فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. عشان كده تلاقي بطرس الرسول ابتدى يكلمهم عن النبوات اللي كلمت عن الروح القدس، وازاي داود يقول كده: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. داود اتكلم، داود ده كان في عينين اليهود يعني حاجة كبيرة قوي، مش عارف اقول ايه، لكن داود ده كان حاجة كبيرة قوي، وهو فعلا كده. حتى اننا نلاقي في سفر القضاء وسفر اخبار الملوك اول وثاني وصموئيل اول وثاني، نبص نلاقي ربنا حاطط معيار لنقاوة القلب، يقول لم يسلك حسب قلب داود عبدي. تلاقي الكلمة دي تتكرر كتير قوي. فداود بالنسبة لليهود ده شهادة ما فيش فيها اي شك. عشان كده بيقول داود كان بيتكلم في النبوات اللي كتبها في المزامير، وقال لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. يقول لهم نفسي مش ممكن، الروح القدس نطق على فم داود وقال نفس داود مش ممكن تقعد في الهاوية ولا يدع قدوسه يرى فسادا. القدوس ده اللي هو ابن الله ربنا يسوع. فكان لازم بطرس الرسول بيقول لهم البرهان ده، بيقول لهم كان لازم ان المسيح يسلم ويموت وينزل الى الجحيم ويخلص اللي رقدوا على الرجاء ومنهم داود، وبعدين يقوم من الاموات. ولما قام من الاموات وصعد للسماء ارسل المعزي اللي انتم شايفينه وبتسمعوه ده. ابتدى يقول لهم ايها الاخوة يسوق ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى اليوم. فعلا الكلام ده مظبوط، داود مات ودفن وقبره لسه موجود في اورشليم لحد النهاردة. ولكن ربنا يسوع قبره فاضي، ودي شهادة على انه قام من الاموات وصعد للسماء.

مات. وبعدين بيقول لنا ايه؟ بيقول واذ كان نبيا، بيتكلم عن داود، علم وحلف له بقسم انه من ثمرة صلبه، من صلب داود يعني، يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، فسبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. واذا ارتفع بيمين الله اخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي انتم تبصرونه وتسمعونه. بطرس الرسول هنا بيكلمهم عن القيامة، الصعود للسماء، ارتفع بيمين الله، صعود للسماء، اخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي انتم تبصرونه وتسمعونه. النقطة دي الحق مهمة جدا، لأن اليهود اللي كانوا موجودين في أورشليم في الوقت ده معظمهم شاف يوم الصليب وشاف الإهانة الصعبة قوي اللي أهين بها المسيح. يمكن بعضهم اشترك في انه كان بيقول اسلوبه اسلوبه، بعضهم كان مبسوط انه هيطلب، بعضهم كان بيستغرب ازاي اذا كان ده المسيح المنتظر ازاي يموت. كان في افكار متضاربة كتير قوي في اورشليم او في وسط الناس اللي كانوا في اورشليم في الوقت ده، باعتبار ان ده الوقت بتاع عيد الاسابيع اللي بيبقى بعد الفتح مباشرة، السبع ايام اللي بعد الفتح مباشرة. فالانجيل عاوز يوضح لنا ان اذا كان المسيح صلب في ضعف شديد جدا واهانة وخزي وعار وصعد الى الصليب عريانا زي ما الاناجيل بتتكلم، كان لابد ان الاب يمجده زي ما كان ربنا يسوع بيطلب في الصلاة الوداعية وبيقول مجدني ايها الاب بالمجد الذي كان عندك منذ ابتداء العالم. كان لابد ان المسيح يتمجد. فبطرس لقى فرصة حلوة قوي يعطي فيها مجد للمسيح الهنا، فابتدى يكلمهم عن الفرق بين داود والمسيح، وان داود قبره موجود ولكن المسيح ارتفع بيمين الاب واخذ موعد الاب وسكب الروح القدس على التلاميذ، اللي خلاهم الروح القدس اللي خلاهم يكلموا بلغات مختلفة بالشكل ده. وبيقول حسب النبوات انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه الى الابد. وده فعلا تم، لان كتير قوي نسمع عن المسيح ان هو الاسد الخارج من سبط يهوذا، وكان ربنا يسوع حسب النبوات يتوصف ان هو ابن داود. عشان كده داود لم يصعد الى السماوات في الايه 24 34، بيقول كده لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. جلوس المسيح عن يمين الاب، الجلوس يعني المساواة مع الاب، مساواة مع الاب في الجوهر، زي ما بنقول في قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر. وفي بعض الناس دول مين دول؟ يقولوا واحد مع الآب في الجوهر، هما اتنين جوهر ولكن الجوهر ده مساوي لجوهر الآب، مساوي لجوهر الابن، ما هماش جوهر واحد، هما اتنين، يبقى الروح القدس ثالثهم. عشان كده الجلوس المسيح عن يمين الاب
معناه

للآب في الجوهر، واليمين باستمرار. طبعا الآب ملوش يمين ولا شمال، لكن اليمين دي كلمة ربنا حطها كده في الإنجيل، لأن الإنسان بيعرف يقول لك فلان ده إيد اليمين، فلان ده اللي أتكل عليه، فلان ده اللي أقدر أعتمد إن هو هيقدر يعمل العمل زي ما أنا بفكر. فاليمين ده هو موضع القوة. وبولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول كده: لأنه قوة الآب ورسم جوهره، قوة الآب ورسم جوهره، عشان كده هو مساوي للآب. قال الرب لربي، قال الآب للابن، يعني يبقى لما يقول قال الرب لربي يبقى معناها قال الآب للابن: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. طبعا ده حصل. فضل بطرس الرسول يجيب براهين من يوئيل ومن داود ومن المزامير ومن نبوات، لحد لما وصل للآية 36 اللي بيقول فيها: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لأول مرة تذكر كلمة رب، إن المسيح رب. بعد كده جت في رسائل بولس الرسول كتير، في رسالة روميا، كورنثوس، في رسائل كتيرة جت إن المسيح رب. نقطة الأولى إن هو رب، نقطة تانية إن هو المسيح المنتظر، المسيح المنتظر. طبعا الكلام ده أو البراهين دي كانت بتحاصر اليهود اللي واقفين دول بنعمة الروح القدس، حتى إنه يتقال كده: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. روح القدس نخسهم في قلوبهم وحسسهم ان هم عملوا جريمة كبيرة واهانة عظيمة في حق المسيح لما طلبوه، لان هو بيقول لهم كده: وبأيدي أسمة هذا اخذتموه مسلما، الاية 23، هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق، وبأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. فبيقول لهم يعني الصليب كان مرسوم ومحدد، ولكن ايدين الناس اللي اشتركت في الصلب ديت هيبقى لها دينونة كبيرة جدا جدا. ولو ان ربنا يسوع على الصليب قال لهم، قال: ايها الاب اغفر لهم هذه الخطية، انما ديت ما عفتهمش من الخطايا الاخرى كتيرة، لان ده مش المسيح مش اول واحد يصلبوه او اول واحد يقتلوه ظلما، لكن ربنا يسوع كده قال لهم: من من الآباء الأنبياء لم يقتله أباءكم. يهود دولت لما كانوا يلاقوا أي حد بيكلمهم عن الحق أو يقول لهم كلمة توريهم إن هم غلطانين يقتلوا على طول، يخلصوا منه. فالمسيح مش أول واحد يتقتل أو يتخلص منه اليهود بالطريقة دي، لكن ده كان كتير قوي. عشان كده يقول لما سمعوا الكلام ده نخسوا في قلوبهم، حبوا ان هم يعملوا حاجة عشان يكفروا عن الخطية ديت. فسألوا بطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا. كنت سمعنا قبل كده يوحنا المعمدان لما هو كان بينادي بعلو حسه يقول لهم: توبوا واصنعوا أثمار تليق بالتوبة. وربنا يسوع بالصوت الإلهي كان ينادي لكل شعب اليهود يقول لهم: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماء. النهاردة بطرس الرسول لثالث مرة بيسمع الصوت ده لكل اليهود الساكنين في أورشليم،
وبيقول كده أكنه بيقول يعني اللي ما سمعش صوت يوحنا المعمدان واللي ما سمعش صوت المسيح اللي ما جاتلوش فرصة ان هو يسمع الأصوات الإلهية دي اهو يسمع النهاردة ان باب التوبة مفتوح وممكن التوبة تغفر كل الخطايا اللي هم عملوها. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب إلهنا. خلصوا من هذا الجيل الملتوي فقبلوا كلامه بفرح واعتمد وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. هنا الكنيسة ابتدت تتكون، الكنيسة الأولى، الكنيسة الرسولية الأولى ابتدت تتكون، ابتدى يبقى تعدادها 3120. 3000 اتعمدوا يوم بطرس ما اتكلم، والمية وعشرين دولت اللي كانوا موجودين في العلية يوم حلول الروح القدس زي ما بيذكر الإصحاح الأول. بعدين نلاقي ملامح الكنيسة الأولى بقى، ملامح الكنيسة الأولى. نمرة واحد، كانوا يغلبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وصار خوف في كل نفس. نمرة ثلاثة، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل وجميع الذين آمنوا كانوا معه. نمرة أربعة، كان عندهم كل شيء مشتركا، محبتهم لربنا خلتهم يبيعوا الفنيات عشان يشتروا الباقيات، خلتهم مش حاسين ان هم محتاجين لشيء فحبوا يتخلصوا من كل قيود العالم المادية اللي بتربطهم بالارض عشان ينطلقوا في محبة سماوية للملك المسيح. نمرة اربعة بيقول وكان عندهم كل شيء مشتركا، والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. نمرة خمسة، كانوا يعذبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ يكثرون الخبز في البيوت وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. بساطة القلب دي كانت حاجة جميلة قوي. بساطة القلب لما تسمع عن أبسط عدد، قال أبسط عدد ده غير قابل للقسمة، ما يقدرش ينقسم أقل من كده، ده أبسط عدد. عشان كده البساطة هي معناها القلب الغير المنقسم. ساعتنا تبقى عيني في العالم وعيني برضو نفسها أنها تتمتع بالمسيح، ساعات يبقى عيني على شهوات الجسد وعلى كذا وكذا وكذا وكذا وبرضه نفسي أتمتع بالمسيح، طبعا مش ممكن. قلب المنقسم ده بين أشياء كتيرة في العالم مش ما يقدرش يتمتع بالمسيح. عشان كده يقول كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. نمرة ستة، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. تسبيح ده كان حاجة جميلة كده في أفواههم، يعني اللي منكم يروح أورشليم النهاردة يسمع التسبيح ده طول النهار في كل الشوارع، ناس وهي ماشية في الشارع كده بتسبح ربنا. عشان كده تلاقي المزمور الأخراني اللي بيقول داود، بيقول المزمور الأخراني في صلاة النوم يقول داود فيه كده سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. كل الناس بتشترك في تسبيح الله
حتى ان ديت كانت

علامة أو من الملامح الأساسية اللي هي التسبيح الدائم في أفواه أولاد ربنا اللي أمنوا بالمسيح. مسبحين الله لهم نعمة لدى جميع الشعب. النقطة الأخيرة أو السبعة، وكان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. دي ملامح الكنيسة الأولى، كان في انضمام للكنيسة كل يوم. النهاردة الواحد لما يبص يقول الكنيسة بتخسر كام حد كل يوم. عشان كده أحبائي، الكنيسة الأولى كانت كنيسة ضعيفة مسنودة بس على المسيح إلها، ملهاش معونة ولا سند ولا قوة ولا حكمة غير عمل الروح القدس فيها. عشان كده رغم انها كانت كنيسة ضعيفة مضطهدة، لكن كانت كنيسة قوية، وكان الرب يضم الى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. دي ملامح الكنيسة الاولى زي ما قلنا. وبعدين لو اتنقلنا للاصحاح الثالث هنلاقي ربنا بيثبت الكنيسة الأولى ديت، بيثبت الإيمان بالكنيسة المبتدئة ديت. فنلاقي في الإصحاح الثالث بطرس ويعقوب ويوحنا رايحين الهيكل عشان يسبحوا ربنا مع كل اللي آمنوا بالمسيح في وقت الساعة التاسعة. والهيكل لو حبينا نوصفه نلاقي الهيكل عبارة عن ثلاث طوابق، ثلاث ادوار. دور الاولاني ده خرة الامم او هيكل الامم. الدور الثاني ده للنساء اليهود، ده للنساء اليهود. الدور الثالث ده للرجال اليهود، ومكتوب على السلالم اللي طلع للدور الثالث اذا كان اي حد من الامم يطلع على السلالم ديت يقتل على طول، يقتل. يعني ما يقدرش يخش الدور الثاني او الثالث غير اليهود بس، انما رواق الامم ده في الدور الاولاني. في الإصحاح الثالث هنلاقي معجزة إقامة المقعد من بطن أمه. ده كان قاعد عند باب الجميل اللي هو موجود في الدور الثالث من الناحية الشرقية. باب الجميل ده من الناحية الشرقية اللي بيدخلوه اليهود كلهم، مش مصرح زي ما قلنا ان يدخل المكان ده غير اليهود بس. فمعنى كده ان اليهود اللي كانوا موجودين في الهيكل في الوقت ده كلهم في اليوم ده شافوا هم داخلين الانسان المقعد لسه قاعد عند باب الجميل بحالته زي ما هو مقعد يعني. وبعدين بطرس ويعقوب وحنا داخلين وهو بيشحت فبص لهم وقال لهم ادوني حاجه لله. فبطرس قال له انا ما عنديش ولا ذهب ولا فضه، لكن اللي عندي اديك، عندي اسم يسوع. قال له ينفع بايه اسم يسوع ده؟ انسان المقعد ده بيسال بطرس يقول له ينفع بايه اسم يسوع ده؟ قال له باسم يسوع الناصري قوم وامشي. مجرد ان بطرس قال الكلمتين دولت سرت في عظام الانسان المقعد ده من بطن امه. يعني في مخلوق كده بعيد، في عيب في خلقته، تكوين عظامه مش مظبوط من يوم ما اتولد من بطن امه زي ما الانجيل بيقول. والناس شافوه باستمرار بيبقى قاعد عند الباب الجميل ده
لمدة 40 سنة، يعني مش يوم ولا 2 ولا 3 ولا 50، لا أبدا، 40 سنة، مدة طويلة. الناس بقى الإنسان المقعد ده حاجة كده من العلامات الواضحة في دخول الهيكل، يا الراجل ده قاعد يشهد كل يوم. بطرس قال له كلمتين دولت: باسم يسوع الناصري قوم وامشي. سرت في عظامه قوة لدرجة انه هو يقول ايه؟ وسب، نط، مش وقف بالراحة ولا واحد ده اللي ايده بتتحط في الجبس ولا رجله بتتحط في الجبس شهر ولا شهرين. لما يفكها له لانه محطوط في وضع معين، الايد محطوطة في وضع معين او الرجل محطوطة في وضع معين، لما يفكها له لازم يعملوا له فيزيو ثيرابي عشان يقدر يستعمل رجله من غير ما توجعه. لكن ده ولا فيزيو ثيرابي ولا غيره، نط ويقول وسب. وكان يطفر، يطفر يعني بيطير في الهواء كده ويسبح الله. وكانت اول مرة في عمره بقى يخش الهيكل، لان الانسان اللي فيه عاهة او عنده مرض او عنده اي حاجة كده حسب ناموس اليهود يبقى انسان مغضوب عليه من الله وما يخشش الهيكل. اول مرة الانسان المقعد ده يشعر انه اول مرة من حقه بقى دلوقتي يدخل بيت ربنا. دخل الهيكل وكان يطفر ويسبح الله، والناس اللي شافوه تعجبوا جدا، والاشاعة ملت اورشليم، ملت اورشليم، اورشليم اتملت بالاشاعة اللي بتقول ان بطرس مسك ايد الراجل المقعد وقومه وخف وبقى حاجة جميلة قوي. ودي خلت ناس كتير جدا يأمنوا بالمسيح. وهنا مجمع السنهدرين ابتدى يتحرك مرة تاني. فاكرين يوم ربنا يسوع ما دخل اورشليم بالموكب العظيم خافوا على مراكزهم وقالوا هو ذا الكل قد ذهب وراءه. النهاردة برضو لما بطرس عمل المعجزة ديت الناس خافت واليهود خافوا وتجمع مجمع السنهدرين. مجمع السنهدرين، كلمة سنهدرين يعني شيوخ. ويمكن تفتكروا ايام موسى لما ربنا قال له اختار 70 من شيوخ اسرائيل عشان يساعدوك يكونوا قضاء أمنة، ما بياخدوش رشوة، بيحكموا بالحق، ناس مشهود ليهم ان هم ناس كويسين يعني. فمجمع السنهدرين ده مجمع من 70 شخص زائد رئيس الكهنة يبقى 71. مجمع السنهدرين ده هنلاقيه اتجمع في حسب ما بيقول الإصحاح الرابع وبيقول كده في الآية 5: حدث في الغد أن رؤسائهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموهم في الوسط جعلوا يسألونهما اللي هما بطرس ويوحنا: بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بأي قوة وأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ ليه بيسألوا عن الاسم؟ لأن لو قالوا أي اسم غير اسم يهوى يبقوا جدفوا على الله ويبقوا مستوجبين الموت، مستوجبين الموت. فاكرين لما ربنا يسوع برضو يوم الجمعة الكبيرة لما قالوا له هل أنت هو ابن المبارك؟ قال له مظبوط كده، فقالوا قد جدف لأنه جعل نفسه مساوي لله.
عشان كده النهاردة بيسألوه.

هم بأي اسم سمعتم هذا؟ بطرس طبعا اللي كان بينكر قدام جارية، اللي كان عنده قلب ضعيف كده وخواف من أصغر حاجة، بطرس ده اتسند كده على صليب المسيح وقال ما بدهاش، وابتدى بقى يكلمهم كلام صعب جدا جدا جدا، تلاقوه موجود في الإصحاح الرابع. أقول لكم ملخص الإصحاح الرابع بسرعة. الإصحاح الرابع من الآية 1-3، شهادة بطرس أمام أكبر مجموعة تحتشد في الهيكل من يوم صليب المسيح. الآية 4 تحية لبكورة الختان، بيمدح عمل الختان اللي عند اليهود. من الآية 5-11 في الإصحاح الرابع، دفاع بطرس ينتقل إلى هجوم عنيف لمجمع السنهدرين. الآية 12 المتهم يدين المحكمة، بطرس بيحكم على مجمع السنهدرين إن هم ناس ما يعرفوش ربنا. من الآية 13-16 ارتعب هذا المجمع الشيوخي، مجمع الشيوخ يعني، وتهديد بقلب مرتجف، بيهددوهم، بيهددوا بطرس يوحنا وهم قلبهم بيرتعش كده من جوه. من الآية 17-22 عودة الجلسة، كان الجلسة اترفعت في الآية 16، في الآية 17 عودة الجلسة لمحاكمة بطرس ويوحنا، وبطرس ينطق بالحكم، المجمع خارج عن إرادة الله. من الآية 23 للآخر الكنيسة بقى بتصلي وبتشكر المسيح، وربنا يجيب عليهم ببرهان قوي، حتى إن الإنجيل يقول وكان المكان يتزعزع من قوة صلواتهم واستجابة الله لكلمات اللي هم قالوها. فلو بصينا كده على الآية 5 هنلاقي التقدمة اللي بطرس بيتكلم فيها، وبعدين في الآية 8 كده يقول، في الآية 7 يقول لما أقاموه في الوسط جعلوا يسألونهما بأي قوة بأي اسم صنعتم أنتم هذا، حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وعند جميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا، وهذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس ينبغي أن نخلص. الحكاية بتاعت الحجر الذي رفض البناؤون صار رأس للزاوية، ان يتقال انه سنة 20 جه واحد من حكام الرومان حب يخلي كلمة المسيح اللي بتقول ان الهيكل لا ينقض وما يفضلش فيه حجر على حجر، حب الحاكم الروماني ده ان هو يبني الهيكل، يبني الهيكل عشان لما يتبنى يبقى كلام المسيح مش مظبوط. فيتقال ان هم لما جم يبني الهيكل بعد ما حفروا وطلعوا الحجارة اللي فضلة في الاساس بعد ما تيتوس الروماني هدم الهيكل يعني، بعد ما طلعوا الحجارة من الأساس وابتدوا يستعدوا يحطوا الحجارة جديدة، يقول حصلت زلزلة شديدة جدا، وناس كتير قوي من العمال اللي كانوا بيشتركوا في الحفر
ماتوا. وبعدين يومين اللي فاتوا دولت، يمكن يومين يا ثلاثة بس، كان السنكسار بيقول كده ان اليهود لما شافوا اللي حصل ده والزلزالة ديت، ام قالوا للوالي ده عشان عظام النصارى موجودة في الحتة ديت حصل كده، فاحنا لو ناخد العظام ديت ونحرقها هنخلص من العظام دي ونقدر نبني الهيكل. فعلا ابتدوا يطلعوا العظام بتاعت المسيحيين، بتاعت الانبياء والقديسين اللي كانوا موجودين من زمان، وكان من ضمنهم اليشع ويوحنا، عظام اليشع ويوحنا، وواحد دفع فلوس للعساكر وخدها وبعتها للبابا اثناسيوس في اسكندرية. عشان كده عظام اليشع النبي ويوحنا المعمدان وصلت اسكندرية في الوقت ده. فبتقول التواريخ انه بعد ما طلعوا الحجارة وما خلوش ولا حجر في الاساس، وطلعوا عظام الانبياء والشهداء والقديسين اللي كانت موجودة، وابتدوا يحطوا الاساسات الجديدة، يقول طلعت من الحفر كرات نار فظيعة جدا حرقت كل العمال اللي كانوا موجودين في المنطقة واللي كانوا بيشتغلوا بعيد كمان. عشان كده بايديهم، بايدين اليهود، تم كلام المسيح لا يبقى حجر على حجر. ويتقال بعد كده بسنين طويلة ان هم حاولوا يبنوه مرة تاني وما امكنش برضه. فاجاب بطرس، فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا انهما انسان يخرج الى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين. في هنا سؤال، اذا كان بطرس ويوحنا طلعوهم من المجمع ورفعت الجلسة وابتدى المجمع بتاع اليهود يتآمر، مين اللي قال للوقا الطبيب ان ده حصل؟ لكنش في حد من المسيحيين جوه. ولكن التاريخ يقول ان بولس الرسول وزملائيل كانوا من ضمن الناس المقربين جدا للهيكل، ويمكن كلكم تعرفوا ان بولس الرسول كان عنده سلطان من رؤساء الهيكل انه يقبض على المسيحيين، كان مشهود له بغيرته على الناموس، ناموس موسى. فيتقال ان بولس الرسول بعد ما آمن بالمسيح هو اللي قال للوقا الطبيب لما كتب سفر الأعمال إن في الوقت ده كان اليهود بيتأمروا إزاي يطلعوا من المطب والمشكلة اللي هما وقعوا فيها. تأمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين، لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لألا تشيع أكثر في الشعب لنهدد هما تهديدا. ناس خايفين من بطرس ويوحنا وبيقول نهددهم زي بعض. ألا يكلم الناس فيما بعد بهذا الاسم، فدعوهما وأوصاهما ألا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. بعدين في الآية 19، فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا، ما نقدرش نسكت. إذا سكتنا يعني الحجارة تنطق، الحجارة تنطق وتشهد أن المسيح قام من الأموات وصعد للسموات وأرسل المعزي اني عن طريقه يأخذ منا للمسيح ويعطي للرسل ويعطي لكل نفس امينة انها تعمل اعمال الله. وهنا نلاقي، هنا نلاقي صورة جديدة للكنيسة، صورة جديدة للكنيسة الاولى. الصورة دي بتقول ان الانسان المحدود

اتحد بغير المحدود. الانسان الجسداني المحدود اتحد بروح الله غير المحدود. هنا ظهرت صورة جديدة، صورة جديدة للانسان، او الصورة الجديدة اللي مفروض ان يكون عليها كل انسان مسيحي، اتكونت في الوقت ده وابتدى قوات الله او قوة الله تظهر على ايدي الرسل، وخصوصا في البداية لما بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا بيصلوا من اجل انسان المقعد ده. عشان كده نلاقي النهاردة لما نسمع عن حد زي الانبا كرولوس مثلا يحط ايده على عيان يخف او يصلي الواحد مشاكله تتحل او حاجة زي كده، ده بيؤكد الحقيقة الاولى اللي تمت يوم 50، بيؤكد ان الكنيسة بتاعت النهاردة بتعمل بنفس القوة اللي كانت بتعمل بيها الكنيسة الاولى، بقوة الروح القدس اللي قال لهم ربنا يسوع تلبسوا قوة من الاعالي. هي دي القوة اللي بتعمل في الكنيسة امس واليوم والى الابد. عشان كده احبائي ربنا حب يثبت ايمان الكنيسة الاولى بالمعجزات دي، والنهاردة بيثبتنا احنا عن طريق ناس امنا مخلصين لعمل المسيح وما بيبحثوش عن كرامة شخصية. لان لو تلاحظوا كده اصحاح 3 و4 و5 هنلاقي ان بطرس في كل مرة، يعني في الاصحاح 5 بيتكلم عن ايه؟ حنانيا وسفيرة. في الاصحاح 3 و4 و5 في كل مرة ينسب لبطرس او يعقوب او يوحنا ان هم ناس قديسين، يقول لهم لا ابدا ده احنا زيكم. حتى كده لما كانوا الناس بعد ما اقام بطرس الرجل المقعد ده، الناس ابتدوا يبصوا له كده باكرام وعظمه كده، قال لهم انتوا بتبصوا لنا كده ليه؟ كانه بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي. ده اسم يسوع. عشان كده الانسان الامين اللي يعطي مجد لله وما ياخدش قوه ربنا لحساب كرامه نفسه، التدوم معه قوه الروح القدس. لكن الانسان اللي يسعى انه يحصل لنفسه مجد او كرامه من عمل الروح القدس، قال الروح القدس لا يعطي مجد لاخر. عشان كده لما هددوهم ما خافوش، كانوا حاسين، كانوا حاسين، كان بطرس يعقوب يوحنا حاسين ان الناس دولت قلبهم مرعوب، وان هم بيدافعوا عن قضيه خسرانه، وان هم ما عندهمش اي دليل ان هم يمنعوهم او اي سبب يمنعوهم ان هم يكلموا او يعلموا باسم المسيح. الايه 23 بيقول كده: لما اطلق اتى الى رفقائهما واخبرهم بكل ما قالوا لهم رؤساء الكهنه، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحده صوتا الى الله وقالوا: ايها السيد، انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب ولمسيحه، لانه بالحقيقه اجتمع على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت تعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك. الناس دولت كان اتكالهم على المسيح جبار. الناس دولت حسوا مش بس عشان المعجزات،
انا بتكلم على الرسل. الرسل لما حسوا بقوة المسيح مش بس عشان المعجزات. ايوه المعجزات كانت بتسند ايمانهم وتسند ايمان الناس اللي لسه مأمنوش، لكن الناس دولت قلبهم كده كان نور، قلبهم كان فيه نور جميل قوي. النور ده اللي قال عنه داود: بنورك يا رب نعين النور. النور الروح القدس اللي حل في قلوبهم طهر القلوب دي من كل كرامة بشرية، من كل مجد العالم، من كل مطامع مادية، من كل شيء يتعلق بالعالم بصورة مباشرة او غير مباشرة. والقلب ده اصبح زي حتة النور كده، عشان كده يقدر يعاين الله. طوبى لأنقياء القلب لانهم يعاينون الله. فما كانتش اي المشاكل تخوفهم مهما كانت، ومهما كان سلطان الدولة او سلطان الموت واضح قدام عينيهم ما كانوش يخافوا ابدا، لان معنى ان يقولوا ان المسيح رب ده يعني لازم يقتلوهم كده بكل سهولة لان هم جدفهم. ولكن هم كانوا حاسين بقوة المسيح، كان واضح جدا قدام عينيهم قوة المسيح، عشان كده كانوا بيتكلموا بكل مجاهرة، وكانت طلباتهم من اجل مجد الله مش من اجل عشان يبعد عنهم الناس الاشرار او ان يساعدهم ان الخدمة تنتشر او حاجة زي كده، لان هم عارفين ان بيهم من غيرهم اسم ربنا هيصير ممجد وعظيم في كل الارض كلها، في اورشليم والسامرة والى اقصى الارض. يمكن ربنا اختار الوقت ده اللي فيه امم من كل، اللي فيه ناس يهود من كل امة تحت السماء عشان ينتشر اسم المسيح واخبار القيامة في كل الارض والى اقصى الارض كلها. الساعة الخامس هنلاقي بطرس بيخاف جدا على الروح القدس اللي يختفي من الكنيسة، عشان كده اي تزوير اي غش اي حاجة زي كده كان يقاومها بشدة جدا. ونلاقي في الاسحاح الخامس الموضوع بتاع حنانيا وسفيرة لما حبوا ياخدوا كرامة، مع ان حنانيا وسفيرة دول ناس راحوا باعوا ممتلكاتهم زي ما كل المسيحيين او كل اللي امنوا بالمسيح بيعملوا، وجابوها جابوا جزء منها لبطرس. فبطرس محبش يخلي نقطة الكذب الصغيرة دي تبقى موجودة في الكنيسة، فقال لهم بهذا المقدار بعتم الحق. قالوا له الاول حنانيا اللي دخل قال له فحنانيا قال له، فبطرس قال له لماذا تكذب على الروح القدس؟ انت مش بتكذب علي، مش بتكذب علي، انت بتكذب على الروح القدس. فالرجع وقع من طول مات. وبعدين دخلت مراته حصلت نفس الحكاية بنفس الأسئلة، وقعت وماتت. والناس تبص تقول كده يعني هو ربنا ممكن يعمل كده؟ أجرة الخطية موت، كذبة بيضة، كذبة خضرة، كذبة أي لون، دي أجرتها موت. لكن ربنا النهاردة لما لقانا ضعف قوي كده فابتدى يسامحنا كتير، لكن مازالت أجرة الكذبة موجودة. بقية الإصحاح بيكلم عن بطرس ويوحنا إن هم مالوا أورشليم بالتعليم عن المسيح. لو نروح على الإصحاح 9 هنلاقي معجزات اخرى، زي مثلا شفاء انياس
وإقامة طبيثة

من الموت لما بطرس قال لها قومي يا طبيسة ومد لها ايده وشدها وقومها من الموت. ايات دي كلها هدفها تثبيت ايمان الكنيسة. صح العاشر بيتكلم عن بطرس لما شاف الرؤية والملاية نازلة من السماء وفيها من كل دواب الارض وربنا بيقول له قوم اذبح وكل. وديت كانت اشارة لبطرس انه لا يمنع الايمان بالمسيح عن الامم. في الوقت ده جاله المندوب بتاع كارنيليوس قائد المئة وطلبه وراح معاه بطرس وآمن كارنيليوس وكل اهل بيته وجمع كبير جدا ويقول انه كلهم اتعمدوا. هنبص نلاقي بعد كده ان عمل الروح القدس بيضم الكنيسة كل يوم اعداد كبيرة قوي قوي قوي. ولكن هنلاقي بقى في اخر نقطة تتكلم عن بطرس الرسول في سفر اعمال الرسل وهي اصحاح 12 لما بيتكلم عن ان هيرودس قبض على يعقوب اخو الرب وقتله. ولما شاف ان الموضوع ده بيفرح اليهود فقبض على بطرس كمان عشان يقتله. ولكن ربنا استمع لدعاء او صلوات الناس اللي كانوا مجتمعين في الكنيسة بيطلبوا من اجل سلامة بطرس. وكلنا عارفين لما الملاك راح لبطرس في السجن وصحاه من النوم لانه كان نايم وغرقان في النوم وطلعوا الى الباب الخارجي فتح الابواب كلها طلعوا للباب الخارجي وسابه. فيقول كده الانجيل انه بطرس رجع الى نفسه وقال انا كنت فاكر ان الموضوع ده حلم لكن يظهر انه حقيقة. وراح للعلية اللي بيتجمع فيها التلاميذ اللي هي بيت معلمنا مرقس الرسول ومازالت موجودة لحد النهاردة. لكن العلية دي في عهد صلاح الدين اتشوهت مع علمها لانها اتعملت جامع وبقى فيها كل الرسوم اللي بتقول انها جامع والحتة المحفورة اللي في الحيطة دي اللي بيسجد عندها. للأسف ملامح العلية دي لو انها مكان يعني الواحد كان مشتاق قوي يشوف العلية اللي كان مجتمع فيها التلاميذ لكن دلوقتي الملامح بتاعتها اتغيرت خالص. على اي حال بطرس لما راح العلية اللي بيجتمع فيها التلاميذ خبط على الباب وفتحت له واحدة جارية اسمها روضة او راحت تفتح واحدة جارية اسمها روضة فبتقول مين اللي على الباب قال لها انا بطرس. فمن فرحتها ما فتحتش الباب وجريت راحت قالت للتلاميذ اللي موجودين في العلية قالت لهم ده بطرس على الباب. قال لها انت جرالك حاجة ده بطرس في السجن وهيموت بكرة. قالت لهم ده انا سمع صوته. قالوا لها لا ده صوت ملاكه. كل واحد لما بيتعمد بيبقى له ملاك حارس ربنا بيبعت له بودي جارد كده يحرسه من يوم ما يطلع من المعمودية لحد لما يكمل جهاده بسلام. قالوا لها ده صوت ملاكه. قالت لهم طب تعالوا شوفوا. راحوا فتحوا الباب لقوا بطرس فعلا وكانت فرحة كبيرة قوي ان ربنا استجاب صلواتهم. ويقول كده في اخر الاصحاح الاثناشر الاية 30 عن هيرودس اللي كان هيقتل بطرس ده. يقول كان هيرودس ساخطا على السوريين والسيداويين فحضروا اليه بنفس واحدة واستأطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم كانت تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين
لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود وبعدين مات. عادة الإنسان لما يموت بعد كم يوم يبتدي الدود يأكل فيه، لكن ده عشان يوريهم أجرة، عشان ربنا يوري لليهود ولينا ولكل الأجيال ولصالح الكنيسة كلها في كل مكان، ان الانسان اللي يسرق مجد الله ممكن الدود ياكله وهو حي. عشان كده هيرودس الدود كله وهو حي وبعدين مات، فصار الدود فصار ياكل الدود ومات. اما كلمة الرب فكانت تنمو وتزداد. الواقع احبائي ان بطرس بيعلن لنا عن شخصية انسان امين، امين لمجد الله، امين على محافظته على نقاوة نفسه من كل شر وشبه شر، لانه كان عارف قيمة عمل الروح القدس في الكنيسة، فكان بيهتم جدا انه يسلم كنيسة نقية زي ما هو استلمها. كنيسة نقية كان بيجتهد جدا ان يسلم كنيسة للاجيال كلها. ونشكر ربنا ان الكلام ده اتكتب في سفر الاعمال عشان يعلمنا ويعلم كل الاجيال ان كل انسان امين، قوات الله تجري على يديه لالهنا المجد.

Kann ich lernen, im Schild, im Schild, nein, was soll ich, nur zu machen. Tabisa die Fähne, mit Tabisi über Schild, mit Levi, an Sena, oder Schmanin, Asch, für Gabel al-Gharbi, für mein Levi, wo er Mawlud für Manf, für Wasat Mosf. و اكتظبته الحياة الروحية وسيرة النساك والتبع إلى الصحراء وعاش عيشة الأبرار القديسين ودخل في حياة العمق في الشركة مع الله وأجهد نفسه بنسقيات شديدة حتى أنه كان يعمل 600 مطنية يومياً وكان يصوم يومان يومين وفي الأربعين المقدسة كان يصوم 37 يوم منها عندما سأله تلميذه بابان لماذا لم يكمل الأربعين المقدسة قال بالتضاع إني لست مثل رب يسوع ولا القديسين الذين أكملوا الصوم عاش نسكيات شديدة وحب عميق لله أهلته أن يسكب الله عليه من مواهبه المقدسة فكانت له الشفافية الروحية وكانت حياته بركة بمجرد دخول مدينة أسيوط انقشعت المجاعة التي كانت في ذلك الوقت اشتهر ليس فقط بشفاء المرضى ولكن بإقامة الموتى كانت حياته بركة تتلمذ على يديه عديد من الرهبان حتى صار عددهم أكثر من 1000 راهب في وقت من الأوقات

بركة قديس أبو فانا وشفاعات أمنا العذراء البتونة مريم وطلبات أوزنا الحبيب مرقس الإنجيلي صلوات قداسة الباب المعظم بشوى الثالث ربي يعوض كل من له تعب في هذا العمل ويبارك في حياة كل أولاده كل شعبه من تشبه

0: شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل، سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. اه حكيم، انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الدايه طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت انها تبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك ايدك يا اسكندر يا زهين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي.
1: شرفتونا يا جماعه لما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين.
0: متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين وستين متشكرين. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر. هات لحمه تاني يا واد يا لؤ.
2: انت مش خدت يا ولا
0: ايه؟ هاخد تاني.
1: هات له تاني يا لؤ، هات له تاني. شرفتونا يا جماعه وعقبال عندكم جميعا.
0: عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركه كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح.
1: ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك.
0: الله اسكندر بس، يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟
1: لا يا سيدي، عقبالك انت كمان، عقبالكم كلكم يا جماعه.
3: ها ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟
2: حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مره واثنين وثلاثه.
3: ايه؟ طب وين انت بس اللي مضايق يا سيلو؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، فيها ايه يعني لو عدم البلد كلها تعبت من الحبشه حتى الاسكندريه؟
4: اصل تعب من الشير وتقديم الطلبات للضيوف.
2: يا سلام، وانت ما طلبتش يعني؟ ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم معاهم عليهم عليهم.
3: ده رايي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع راي المثل ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني.
2: بقول لك ايه يا بولس، ما تجرسك المول.
3: انا برضه اللي هوري شكلك. وبعد ذلك يا لؤة، وبعد ذلك يا مرقص، الناس فرحانة يا جدعان.
4: في ايه خير؟
0: صوتكم جايب لاخر الحوش.
3: لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلنا فرحانين بولادي الصغير.
4: امال مالك؟ زعلان ليه يا لؤة؟
2: ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان، وتعزم الناس في الفرح دايما. بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيان منفيس، نخدم على الواد كابورة ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشة ده.
4: حد يقول الكلام ده برضو يا لؤة؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمة، لأن في يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم أولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك.
2: صح يا سيدي.
4: ها لسه زعلان؟
3: حد برضو يزعل في يوم زي ده؟
4: طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الأكل بسرعة كده.
2: حاضر يا سيدي. إلا صحيح يا سيدي، أنت هتسمي المولود إيه؟
4: هسميه فيني.
5: النخلة يعني؟ أبوه بيقول إن النخلة يعني الحب والخير والتسامح، النخلة العالية تتحدف في حجر ترد بتمرة حلوة.
6: ما هو لازم يطلع نخلة، إن طلع لأبوه ولا لأمه لازم يكون نخلة.
7: على رأيك، يعني هو هيجيبه من بره، ما دام تتربى في بيت المحبة والكرم والعطف على الفقراء، لازم يطلع كريم وابن كرم.
5: مش عارفة يا جماعة أقول لكم إيه، ده بس محبتكم الكبيرة.
6: ربنا يطرح لكم فيه البركة ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابة.
8: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأن جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول:

0: لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآبدين أمين.
1: يعني إيه الكلام ده؟
0: شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل إيه؟ نهتم بالمريض ونعطف على المساكين ونزور المساجين.
1: يعني المساجين؟
0: المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم.
1: هو ربنا عايزنا نحب دولة؟
2: أيوة يا حبيبي، ربنا عايزنا نحب كل الناس، عشان كده قال حبوا عدائكم، باركوا لحنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ودلوا لكم. يعني لو حد زعلني أحبه، لو حد شتمني برضه أحبه، حتى لو طردني أحبه برضه.
1: أنا بحب كل الناس يا ماما.
2: ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعل الخير.
3: حاجة لله يا محسنين، أي حاجة لله. الدنيا باين عليها زحمة ولا إيه؟ الله، حاجة لله يا أخوانا. إلهي يعزكم ما يذلكم. حاجة لله يا محسنين. الله، إيه يا جدع أنت؟ مش تفتح؟ أنت باين عليك أعمى.
4: إزيك يا زقوم؟
3: الله، إيه ده؟ عم جرجس؟ لا مؤاخذة يا عم جرجس، العتب على النظر.
4: اتفضل يا زلوم، تعالى
3: اتفضل. انت لقيت تاكل يا راجل؟ حاجه لله يا اخوانا. الهي يعزكم ما يذلكم. وادي قاعده في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده، حاجه لله. طب شوفوا بقى، انا هقول لكم اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني انا بقول اهو يبقى ربنا يسامحه. انا هعمل ايه يعني؟ مش ظاهر عليا ان انا وقعت في صحراء، مفيش حد عايز يديني حاجه، الناس كلها تحيانا.
1: خد يا عم.
3: الله، ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت غيري.
1: ايه يا عم، عرفتني منين؟
3: من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل عاجز نظر زيي.
1: انا مش بعطف عليك، الفلوس بتاعتك.
3: بتاعتي انا؟ غريبه دي يا فيني، طب فهمهاني.
1: ايوه، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، ما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا.
3: الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنه، قصدي يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك.
5: في حدود 2500 بلح.
4: تقول ايه؟
5: ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينيك في النخله وبتفكر، اكيد بتعد فيها كام بلح.
4: شايف يا انس؟ شايف النخل، السما، شايف السحاب؟
5: هي صحيح، مش شايف انك انسان غريب شويه يا فيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي.
4: ليه؟
5: انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهارده حنا هيبارز ايليا، وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنا واللي مراهن على ليا واللي بيشجع الضربه الحلوه، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس، كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس.
4: وما الحب للناس بحضور حلقات المبارزه؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده
5: يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي.
4: بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني أنا مثلا بلاقي نفسي في حياة التأمل والخلوة والصلاة.
5: عارف يا فيني أنت بتفكرني بمين؟
4: مين؟
5: الرهبان الأنبا بخوميس اللي اتنايح من كام سنة، والأنبا شنودة اللي عايز دلوقتي في وجه قبلي، ده غير الأنبا أنطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، ساب الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟
4: يا ريت يا يونس، يا ريت.
5: أنت بتتكلم بجد؟
4: ليه لا؟
5: فيني انت فعلا بتفكر في الرهبنه؟ ده انا كنت بهزر.
4: عموما يا انس، طريق الرهبنه ده لسه طويل قوي، لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري، لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم واجاهد زيهم. بعد كده ربنا يختار الصالح.
0: ربنا فعلا يا ابني بيختار دايما الصالح، لكن البني آدم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل الثاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقية الملك اللي طلب باختياره إنه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، ثمن اختياره هو.
4: لكن إزاي يعرف مشيئة ربنا؟
0: اللي عليك يا فانا يا ابني إنك تسلم الأمر كله لربنا وتسيبه هو يدبر أمورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي صلي وقول زي صمويل النبي: تكلم يا رب لأن عبدك سامع، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وخليك واثق، خليك واثق إنك هتسمع صوته، صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك، ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك.
4: وعرف مين مقدار حب ربنا؟
0: اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم يبقى بيكذب على نفسه. لأن حبك لربنا هو حبك لكل الناس.
4: الكتاب بيقول يا أبي: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ورجع تاني يقول: هكذا أحب الله العالم. إزاي أبي العالم يتحب ويتكره؟
0: كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من قبله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي امرنا ربنا ان احنا ما نحبهوش، وده اللي بيسيب الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، انما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا انفسهم.

0: الو مين؟
1: ازيك يا يونس؟
0: ازيك يا يونس؟ فينك؟ كده برضه قعد الفترة دي كلها ما شافكش، وأول ما أشوفك تقول لي ازيك يا يونس؟ كل ما أسأل عليك يا بتطلع للرماعة البرية يا بتعمل تسبيحة يا بتصلي، المهم إنك مش فاضي لحد وخلاص. إيه حكايتك؟ أنت اترهبلت خلاص ولا إيه؟ وإيه الحبال والمقاطف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده أنت ليك قاعدة معايا، تعال معايا.
1: وباجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها.
0: يعني افهم من كده ان زيني اللي اتولد وفوقه معلقه ذهب بقت شروطه ضفر حبال وعمل مقاطف؟
1: صدقني يا يونس، ده عامل جميل بيعلم الصبر والتامل.
0: زيني انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنه؟ ما صرفتش نظر؟
1: لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنه اكتر واكتر.
0: عايز تفهمني ان فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقص حاجه؟
1: وانا هحتاجها في ايه اصلا؟
0: تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب.
2: سلام يا عم جرجس.
1: سلام ونعمه يا فيني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟
2: لسه في العالم يا عم جرجس.
1: دايما كنت ببعت لك السلام مع عم عز اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين. ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك.
2: مين اللي رقد؟
1: انت ما تعرفش؟ ده عم عادل تعبان لي زمن دلوقتي.
2: ياه، ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟
1: بس كده؟
2: لحظة واحدة، اتفضل ملح.
1: خلي سيفيني، ده انتوا خيركم غرقنا.
2: معلش عشان خاطري يا عم جرجس، خدهم.
3: ايه ده سيفيني ده؟
2: دي حاجة بسيطة يا عم عادل، معلش انا مقصر في حقك، سامحني.
3: ايه ده كله؟
2: دي بركة اللي ربنا رجعتها يا عم عازر. خد يا عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد.
3: ده كتير قوي يا سيدي.
2: ما تقولش كده يا عم عازر. مين ابنك الكبير فين؟
3: بطة محروس قبل جمعة.
2: ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟
3: منهم لله المشوه المشي البطال.
2: معلش يا عم عازر، ربنا موجود.
3: انا عارف ان ربنا موجود، وعارف كمان انه بيغفر، بس انا خلاص مبقاش يجوز للرحمة. صرع العود ما يقدر يتكسر يا سلمين، وده اللي حصل. كان لازم اتكسر واتكسر.
2: ما تخليش الياس يخفى عنك رحمه ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مادة ويحرمك من التوبه. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة ما دام الانسان عايش، حتى لو متعلق على خشبة السلم.
3: صدقني لو قلت لك اني مش عايز اخرج السجن، بفكر ليل ونهار في نظرة الناس ليه، عارف هيبصولي ازاي، عارف هيعاملين ازاي.
2: ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصة دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنساها لهم بإذن الله لما تخرج من السجن. حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، اكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد.
4: فانا يا ابني، ما دام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك. بس خلي بالك، انت بقالك سنين رايح جاي على البرية، والبرية رغم ان بركاتها كتيرة قوي لكن حروبها برضو كتيرة.
2: الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
4: ربنا يقويك. وحتعمل ايه دلوقت؟
2: هرجع على بلدي منفيس، أخلص أمور هناك، وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد إذنك يا أبي.
4: ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك.
5: مش شايف إنك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ أنا مش عارف إنت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الأقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه.
2: ربنا يبارك لك فيها، ومتشكر على النصيحة دي. أنا خلاص هشتري مراس أكبر في مكان تاني.
5: اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ إمتى؟
2: يا ريت دلوقتي.
5: أنت باين عليك مستعجل قوي.
2: جدا.
5: خلاص، طالما أنت شايف مراس ولقطة يبقى انا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني.

0: اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد قول لي بقى عملت ايه.
1: صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش بريت اباء القديسين.
2: وصفيت كل ميراثك؟
1: صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان ادوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت، وزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى.
2: وخطتك ايه دلوقت؟
1: لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغاره اللي في الجبل الغربي.
2: ياه، المغاره اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغاره صعبه جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيده عن ابار الميه اللي بيشربوا منها الرهبان.
1: ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمه حياتي.
2: فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنه ولسه صغير، لا،
3: بص لقدام. بعدين المغاره دي صعبه جدا.
1: صلي لي يا ابي، يا ريت تسمح لي ان انا اخد البركه دي.
3: فانا يا ابني، ربنا يديلك حسب ايمانك. لحظه واحده، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب ايمانك.

الروح القدس إله الوحدانية حب المخلص يسوع المسيح. أنت يا رب يسوع عملت شعبك في الصحراء رب 40 سنة وليل أحد تتقطع سيول رجليهم. هذا يا رب تعلم من الضعيف. أنت يا رب أخرجت شعبك رب من الصخرة. أهل يا رب ترمي من العطش. أنت يا رب نورت من الزلزال عمود الضعيف. أهل يا رب الدور لذل من حياتي وجهدي. فينك يا رب نتكل على وحدك. لأنك يا رب كل وقت أنت كفاية.

0: لكن مغارة الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير انها بعيدة جدا عن الابار، اكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟
1: نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه.
0: ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقه ذهب، صعب يعرف مره واحده يعيش في مكان زي ده. بصراحه انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان.
1: ما تخافش، فانا انسان قوي، قوي بمحبته لربنا. اما حكايه ثروته الكبيره دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. اما بقى من ناحيه المغاره، فانا عارف انها صعبه، صعبه جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيده عن الميه، لكن انا واثق ان ربنا حيوقف معاه، واثق كمان ان فانا قوي. المهم ان احنا نصلي من اجله، ونصلي عشان ربنا يمدله ايده.
2: ايدك يا رب الحلوين يا توعدني، واخترك يا ابا مكان سكنك بنفسك.

0: Casimiro. Seria meg de rab. Nekem mond. Valkor. Valmegd. إلى الأبد آمين.
1: اسمه يفشوزي فور الخنفة ويلو اسمه يرف خنية تشوسي اسمه يرف نف أنجيلو ستير ولو اسمه يرف نف زلم استيرو اسمه يرف بيرين بيو ولو اسمه يرف نسيو تيرو انتبعو عيني اسمه يرف نف وانت نف ولو
0: سلام يا علي سلام على خير إن شاء الله.
2: المايه اللي عندي خلصت وهدينا هاي حامله مايه من البيه.
0: انت ما سمعتش يا ابي عن علم المايه اللي مبعت في الجبل الغربي؟
2: المايه في الجبل الغربي؟
0: ايوه في راهب اسمه فانا ساكن في المغاره اللي هناك ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره.
2: المسجد الكرب لكن رزق مديس
0: ده انسان كان غني جدا في العالم
2: طارق كل شيء
0: وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حياه جهاد وتذليل الجسد
2: وكيف يا بوي كيف سكن في المغارة دي لوحده
0: ورغم حبه الشديد لكل الناس لكن بحب الحياة الوحدة والخلوة وده اللي خلاه احتفل ظلمة المغارة.
2: ربنا يبارك يا بولا
0: ويعيننا احنا كمان.

0: Agave, ave. Agave, ave. Agave. Agave, ave. Agave, ave. أغلبي أبي تفضل.
1: أنا آسف أبي على التطفلي وقطع لخلطك، لكن اللي شجعني
0: سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن أخبركتك.
1: ده أنا يا أبي اللي أخذ بركة.
0: تفضل تفضل. يا بيت يا أبي، يا بيت يا أبي،
1: تديني كلمة منفعة.
0: المحبة يا أبي، المحبة هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوسيلة الأولى والعظمى قال المحبة.
1: ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة. ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص فيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك نفسك. غبي أبي.

0: تفضل يا قلبي.
1: ايه دول؟ دول شوية حاجات بسيطة يا قلبي
0: لأجل الجسد.
1: ده كتير قوي يا قلبي، كل يوم بتجيلي معك أكل وشرب غير اهتمامك المستمر بالصلاة لأجلي. مش عارف أقولك ايه، ربنا يعوض تعب محبتك، لكن مشوار كبير عليك، وخصوصا اني سمعت موضوع ألم ظهرك.
0: ما ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا آجي وأقعد معاك يا أبي، وكمان علشان آخد كلمة منفعة
1: من أجل خلاص نفسي. ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا، انت مش الحي المسيح له المجد. اللي كان بيقول يصنع خير وبسبب محبتك العظيمة دي تراب المئات أصبحت البرية سما تانية تتسبح فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته.
0: غابي يا فرام،
1: غابي. اتأخرت قوي يا أبي.
0: وأنا ليت قوي عليك
1: يا ابني. ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون.
0: أنا مش عارف أقول لك إيه يا أبي.
1: خير يا فرام؟
0: أنا طبعا يا أبي
1: مش عاوز أحرمك من البركة ولا أعطلك عن جهادك، لكن
0: أنا عارف يا فرام أنت عاوز تقول إيه، وهرد عليك يا ابني. اطلع يا فرام بره، هات تلات حجارة وارميهم في عين المية اللي قدام المغارة، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل.
1: حاضر يا ابي.
0: اسم الصليب.
1: ايه ده؟ لا حاجة عارفة وش المية.
0: ها يا فرام يا ابني، ايه اللي حصل؟
1: الحاجة عارفة وش المية يا ابي.
0: وتعبت قد ايه؟
1: تعب بسيط قوي يا ابي.
0: انا عارف يا ابني ان تعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه وهيجازيك عليه لاجل طاعتك. فهمت يا ابني؟
1: فهمت يا ابي.
0: صدقني يا فرام يا ابني، مفيش تعب يدي عند ربنا اجره ابدا. وزي ما الميه شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا اتعابك. مش هو ده اللي كان شغلك؟
1: اخطيت يا ابي، انا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت ازاي انسان يقلل الاكل بالشكل ده، في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية ياكل بلح ناشف ومية وعيش، ده غير 300 مطانة بالنهار و300 مطانة بالليل. بصراحة قلت ازاي بني ادم يقدر يعمل كل ده، لكن دلوقتي فهمت يا أبي إن المحبة تحتمل كل شيء.
0: الغابي يا متى يا ابني،
1: اتفضل اتفضل
0: اتفضل يا ابني. ايه ده يا متى ده؟
2: ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد العين يعني. كنت جايلك يا ابني عشان تصلي لمريم بنتي، لحسن جرحها وجعها اللي جنني.
0: مالك يا مريم؟
3: Yeah, we did.

0: ودلوقتي حاسه بايه؟
1: الوضع رايح خالص يا ابني.
0: اشكري ربنا يا حبيبتي.
1: بعدين مكاني وفرحناه.
2: بعدين مكاني. على فين يا ابني؟
0: في ناس يا ابني غيرنا مشتاقه الحاجات دي.
3: يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزه.
4: خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل.
3: هو ما ينفعش ادفع واشيل دلوقتي؟
4: بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا.
3: ولو اني كنت عايز اسافر الليله دي، بس اقول لك ما جاتش من ليله. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكره الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجه؟
4: لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك.
3: طيب سلام.
4: سلام ونعم.
3: لو سمحت.
4: نعم.
3: ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليله دي؟
4: انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟
3: اه اصل انا تاجر وجاي اشتري بضاعه ومسافر الصبح بدري. يا ريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحراميه وقطاع الطرق.
4: طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي.
3: ربنا يخليك، لكن مش هنساهولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم. ده كفايه ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني.
4: ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي بالهنا والشفا.
5: الخمر ده من اجود انواع الخمر.
4: اشرب.
3: متشكر قوي.

0: Ne se stojim, Ede? Ne se stojim.
1: Ede.
0: Čim? A ti?
1: A ti?
0: غابي
1: ايه ده؟
0: غابي احنا لقينا قتيل ده قدام قلايتك.
1: ايه الحكايه؟
0: قتيل قدام قلايتي انا؟ مين ده؟
1: انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده.
2: يعني ايه؟ هو قتل نفسه ولا جه مقتول جاهز؟
1: انا ما شفتش الراجل ده قبل كده خالص
0: وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده.
1: خلاص نبعت نجيب احفظانا وهو اللي يقول لنا الحقيقه.
0: انا هروح له.
1: طب حاول تفتكر،
0: انت ما شفتهوش قبل كده؟
1: ابدا صدقني.
2: ما حسيتش انك سمعت في الخناقه او اي حاجه وانت في بيتك.
1: صدقوني يا بائي انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص وما اعرفش اي حاجه الموضوع ده.
3: غاب يا ابائي.
0: غاب يا انا. ايه الحكايه؟
1: صدقني يا ابي انا ما اعرفش اي حاجه الموضوع ده خالص.
0: اسالني العزيز مين اللي قتل؟
1: تقدر يا قتيل تقول لنا مين اللي قتلك؟

0: بعدتنا يا ابي هروح امسك القاتل واسلمه للقاضي.
1: وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه.
0: وانا هاخد منه الذهب ابعتها لاولاد القتيل بعد اذنك يا ابي.
2: استنى يا ابراهيم يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم.
1: حاضر يا ابي.
0: دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح.

0: كبيرة يا أبا فالح.
1: البركة لينا احنا يا أبي، انت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة.
0: أنا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل.
2: وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فالح ما بيسيبش فلاته أكل يكفي، بيوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟
1: معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني.
2: حاضر يا ابني. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا.
1: ما تكمل اكلك يا ابونا.
3: الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي.
1: معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده.

0: سلامتك. ربنا هيشفيك. انت الشايف يا رب، انت الغافر يا رب. ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر.
1: أنا خلاص طب صلي لأجلي يا أبي.
0: أنا ابني اللي محتاج صلواتك.
2: ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني مفهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا ولادي لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد.
3: انتوا جايبيني هنا ليه؟ مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني.
4: دايما حاول نفسك، حاجه حواليك.

أيها الإله القادر على كل شيء، طلق عبدك من شباك هذا الشرير، لأنك وحدك القادر. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة.
1: طيب يا أبي، أيه أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟
0: النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة.
1: إزاي يا أبي؟
0: لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل ويقدم أعظم أعمال الرحمة وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم.
1: قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي.
0: طبعا يا ابني، لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس خلي بالك يا إبرام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء.
1: طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي.
0: شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده. احنا في عندنا عيش يا فرام.
1: ايوه يا ابي.
0: طيب يا ابني، هات حتة عيش وشوية ملح.
1: حاضر يا ابي، اتفضل يا ابي.
0: متشكر يا ابني. خير يا فرام، عاوز تقول ايه يا ابني؟
1: ليه يا ابي؟ رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده اخر ثلاث ايام منها.
0: يا ابني، السيد المسيح اللي صام الاربعين يوم من غير احتياج واللي صاموهم زيه تمام موسى وإيليا، اكون مين انا المسكين يا ابني اللي اتساوى بدول؟ ده انا انسان ضعيف يا ابني. اغاب يا ابونا. يا ابونا مالك؟ خير؟ في ايه؟
2: المجاعة حلت على البلد يا ابي، الناس في الشارع مش لاقيين حاجة ياكلوها، الناس في اسيوط بتموت من الجوع قدامي، المطر وقف والارض جفت والزرع مات.
3: رب يسوع، ولادي في مجاعة يا رب، مين غيرك يعرف؟ مين غيرك يهتم بيهم يا رب؟ من غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجا يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب.
4: يا مالك لا تدع ولا يتكلم، فان الرب اشترني اليه، فانطلق الى مدينه اسيوط وعود سائر الله، فان الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر
3: أمر خليقته. مين لي أنا مسكين اللي يربي أهل المدينة؟ إزاي وأنا ما أقدرش أقول شخص واحد بس، خصوصا في البجاعة دي؟ اخبر لي يا زين.
4: إن قدر أن تعود نفسا واحدة ولا نفسك أيضا، لكن الله يعود خليقته حتى لا تكون كرام البحر، وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم.

طويل الروح كثير الرحمة وثير التحمل. اصفح عن خطية شعبك كما صفحت عن شعب نينوى، فتحنن عليهم يا سيدي لأنك لا تعرف المستحيل إذا أنك وعدت يا سيدي.

0: احنا كنا فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص. ادينا في اخر قال ربع الميلاد ولسه في قديسين.
1: ما لو القديسين خلصوه يبقى قول على الدنيا السلام.
0: معاك حق. ده مسافه ما رفع ايده السماء وصلى حد الخير على البلد من تاني، ولا كان المجاعه مرت عليهم من الاصل. ده غير معجزه الشفاء الكتير. ولا خد ياض شوف الواد وشغلته.
1: يا راجل سيبه هيروح فين يعني؟
0: ده جن مصور. وبعدين اديك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قلايته. انا خايف لحسن الواد يتوه، ما عرفش اعطر عليه في الزحمه.

أيها الرب الإله، يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دست الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأهل هذا الإيمان. قوم يا ابني،

0: مالك يا هادي؟ خير؟ في ايه؟ الملك سودوسيوس العظيم تنيح. معقول ده اللي رفض الهراطقة؟ أبعد الوثريين وأولاده، واحد أرجوسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هيموكوا من بعده. وامتى ده حصل يا أبي؟
1: النهاردة يا ابني.
0: النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ ازاي؟ انت متأكد يا أبي؟
2: سمعت خبر الملك سيريسيوس؟
3: ماله؟
2: مات. مقول الكلام ده؟
3: ايوه،
2: ده خبر ملا بلد، ده كل اللي جاي من بلاد بيأكد الكلام ده.
0: طب ما تعرفش الكلام ده حصل امتى بالتحديد؟
2: حصل بالظبط يوم 19 يناير.
0: 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه افازانا.
2: بتقول حاجه يا اخ؟
0: لا لا لا، متشكر جدا، بعد اذنك.
2: السلام.
0: افازانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطه اللي بتسند عليها وينام. 18 سنه دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوس ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ودي يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته.
2: ربنا يديله الصحه. أبا فانا ده بركه كبيره قوي، ربنا يشفيه ويرحمه من الالم.
0: انا مش قادر ادخل المغاره واشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخله.
4: نعما لك يا حبيبي فيني، قد جاءت الجهاد الحسن، واليوم أضيفك للأتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائي.
0: يفرام نعم يا أبي، المسيح تعاني هيريحني. روح ابعت لابونا عشان يعمل عباس ونتناقش من العصمار.
1: حاضر يا أبي.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: بكم يا إلهي لطهر وبين يا إلهي اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر.

عظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا ليلويا ليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابنغ ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

خاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة.

إنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك، انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك، كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

سفينة الله، اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الأبد. الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سوسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى ما

0: فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب، يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نظماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح التاسع الايه 10: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، قال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها انا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه كشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع رحلتنا مع أبائنا الرسل. الرحلة توقفت، عمل الترانزيت 6 أشهر في الحوش تحت، بقالنا تقريبا 6 أشهر متوقفين، فبنعمة ربنا النهاردة نكمل. أفكركم آخر حاجة كنا واقفين فيها، ربنا يخليك، فاكرين آخر حاجة كنا واقفين فيها فين؟ في سفر الأعمال. كنا آخر مرة سايبين بولس اللي هو شاول الطرسوسي واقع على الأرض في الطريق منين؟ من أورشليم لدمشق. فالراجل بقاله 6 أشهر سايبينه في الشارع. أفكركم بالحكاية.

أن كل المسيحيين تركوا أورشليم وهربوا، والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. وشفنا خط من خطوط التبشير دي كانت مع مين؟ فيلبس واحد من السبعة. بعد كده رجعنا أورشليم تاني، لقينا شاول لم يزل ينفس تهددا وقتلا، قاعد إيه؟ يقتل في المسيحيين اللي في أورشليم. فلما بص لقى المسيحيين سابوا له أورشليم وهربوا، فأخذ رسائل من رؤساء الكهنة علشان يروح يقبض على المسيحيين اللي موجودين فين؟ في دمشق. وسافر بولس في الطريق من أورشليم إلى دمشق، وقبل ما يصل إلى مدينة دمشق وفي نص النهار أبرك حوله نور من السماء وظهر له السيد المسيح وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: من أنت يا سيد؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس من يخس. فقال له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له: قم أدخل إلى المدينة اللي هي دمشق، وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وفعلا راح داخل مدينة دمشق في بيت واحد مسيحي اسمه يهوذا، وكان لمدة 3 أيام صايم، لا بيأكل ولا بيشرب، وفاقد البصر بسبب الرؤية اللي شافها بتاعة السيد المسيح. قعد بولس الرسول اللي هو شاول الترسوسي 3 أيام صايم. 3 أيام دول عندنا عملوا كام؟ عملوا 6 شهور. فطبعا يعني نتوقع ان حالة الراجل ايه؟ 6 شهور ما بيأكلش. بس هو في الحقيقة يعني التحول اللي حصل في 3 أيام دول بالنسبة لشاول الترسوسي من شاول المضطهد للكنيسة إلى بولس الكارز، في الحقيقة التحول دوت يعني مش قليل عليه 6 أشهر. يعني هو في الحقيقة حصل في حياة بولس في مدة قد إيه؟ 3 أيام اللي هو اللي قعدهم صايم دول. لكن في الحقيقة قيمة التحول ديت يعني ممكن إنسان ربنا يقعد يشتغل معاه مش 3 أيام زي بولس علشان يغيره، اشتغل معاه بالشهور وبالسنين علشان يتحول التحول الشديد اللي تحوله بولس الرسول. المهم مين شاول الترسوسي دوت؟ البلد بتاعته اسمها ترسوس، وترسوس ديت اللي هي حاليا تركيا، كانت في الوقت دوت تركيا، كانت في الوقت دوت مدينة عظيمة جدا ذات شأن، وكانت فيها مدرسة فلسفة كبيرة خالص. المدينة دي التاريخ بيحكي لنا فيها قصص بديعة خالص، انه قبل الرومان ما يحتلوا منطقة اسيا بما فيها مدينة ترسوس، كان اليونانيين هم اللي بيحكموا العالم في الوقت دوت. فلما اليونانيين شافوا ان مدينة ترسوس دي مينا ورحلات كتيرة بتعدي عليها، فحبوا يعملوا مدرسة للفلسفة اليونانية في ترسوس، فانشئ في هذه المدينة مدرسة تدرس الفلسفة اليونانية. ايضا يحكي لنا التاريخ قصه لطيفه عن مدينه ترسوس ديت، انه في المدينه ديت في سنه 40 قبل الميلاد في مركب جات، المركب دي المؤخره بتاعتها كلها ذهب، واللي بيسوقوا المركب ديت بنات، والمجداف بتاع المركب من الفضه، وكانت تجلس على هذه المركب مين؟ الملكه كليوباترا، كانت راحه تقابل حبيبها بطليموس. المهم اللي يهمنا احنا انه في المدينة ديت كانت فيه ام تقية، كانت كل يوم بالليل تجيب الطفل الصغير بتاعها وتقعد تحكي له قصص عن ابراهيم وازاي ترك اهله وعشرته وربنا باركه وجعل نسله هو الشعب المختار له، قعدت تحكي له عن يعقوب ومطاردة اخوه عيسو له، قعدت تحكي له عن موسى وازاي خرج الشعب دوت من مصر، قعدت تحكي له عن شاول وعن داود. الولد دوت هو مين؟ ابنها شاول الترسوسي. ايه اللي احنا نعرفه عن الولد دوت؟ مفيش معاد محدد نقدر نحدد فيه ميلاد شاول، لكن تقريبا من سنة 1 لسنة 5 ميلادية، اتولد في الفترة ديت، وبأكثر تحديد ما بين سنة 2 وسنة 3 ميلادية. بس طبعا احنا عارفين ان المسيح اتولد قبل التقويم الحالي بايه؟ ب4 سنين. المسيح اتولد سنة 4 قبل الميلاد، بمعنى انه المسيح كان عمره 6 سنين او 7 سنين بالجسد، كان شاول لسه مولود. يبقى المسيح بالجسد سنه اكبر من شاول بحوالي ايه؟ 6 او 7 سنين. المهم انه الاسرة ديت رزقت بالولد دوت وسموه شاول، وشاول معناه المشتهى او المطلوب

الصلاة، فعلى ما يبدو احتمال كبير تكون ان الأسرة دي كانت محرومة من الأطفال وصلوا ان ربنا يديهم ولد، فلما اداهم ولد سموه ايه؟ شاول، اللي هم سألوه من مين؟ من ربنا، او اشتهوه او طلبوه من ربنا، علشان كده دعي اسمه شاول. بعض التقليدات القديمة بتقول ان ابوه كان اسمه أنطونيوس وامه اسمها رحيل. يعني طبعا هي ما تهمناش كتيرة، بس في الحقيقة لما حد بيحب حد بيبقى عايز يعرف عنه ايه؟ عايز يعرف عنه كل حاجة. فاحنا عشان بنحب بولس الرسول فقعدنا نبحث في امهات الكتب، ففي تقليدات بتقول ان بولس ابوه اسمه أنطونيوس وامه اسمها رحيل. زي ما قلنا اتولد سنة 2 أو 3 ميلادية، يعني المسيح بالجسد اكبر منه بحوالي 6 أو 7 سنين. لما اتولد الولد دوت دعية باسمين، اسم شاول ده اسم عبري، واسم بولس ده اسم روماني. ايه حكاية الاسمين دول؟ في الحقيقة في 4 آراء حوالين الاسمين بتوع بولس. الرأي الاول رأي العلامة أوريجانوس، قال انه لما اتولد ابوه وامه سموه الاسمين دول، وده رأي مقبول، لانه معروف كان عادة اليهود في الوقت دوت كانوا يدوا للمولود اسمين، اسم عبري يبقى وسط العشيرة ووسط اهله فده يبقى اسم يهودي، واسم تاني روماني يتعامل فيه في العالم الخارجي. فأوريجانوس قال ان هو خد الاسمين دول اول ما اتولد. في رأي تاني، رأي القديس أغسطينوس، قال ان هو اسمه شاول لكن لما اختير للكرازة في كنيسة أنطاكيا، لما الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول، فراحوا مغيرين اسمه من شاول الى بولس. زي ما بنشوف النهاردة في تقليد الكنيسة، مثلا لما يجي يعملوا واحد أسقف أو واحد كاهن يبقى له اسم وبعد كده يروح مدين له اسم تاني. فرأي أغسطينوس أنه خد الاسم دوت أول ما صلوا وضع عليهم الأيادي وأطلقوهم، فراحوا مغيرين اسمه من شاول لإيه؟ لبولس. احتمال. رأي تاني قاله القديس يوحنا فم الذهب، قال أنه اسمه شاول لكن دعي بولس في العماد لما تعمد على إيد حنانية راح مغير إيه؟ اسم. ودي برضو بنشوفها في تقليد الكنيسة عندنا، ان ممكن الولد يبقى له اسم بابا ومامته مسميينه بيه، ويكون مثلا اسم مش اسم قديس او اسم علماني، او حتى لو اسم قديس الكنيسة بتحب ان في المعمودية تدي له اسم تاني، علامة ان ده شخص ايه؟ شخص جديد. اللي نزل المعمودية شخص، واللي طلع من المعمودية انسان جديد. فرأي ذهبي الفم ان هو اخذ الاسم ده في المعمودية. رأي رابع قاله القديس جيروم، قال ان هو اسمه شاول لكن لما طلع في الرحلة التبشيرية الأولى وراح مدينة أبروس زي ما هنشوف بنعمة المسيح، أول إنسان قبل المعمودية على إيد بولس هو سرجيوس بولس الوالي. فبولس لما لقى الراجل دوت هو أول من قبل الإيمان على إيديه، فراح مسمي نفسه باسم الإيه؟ الوالي. فالوالي اسمه سرجيوس بولس، راح واخد منه اسم إيه؟ بولس. ده رأي القديس جيروم. دول 4 آراء كل واحد يعجبه رأي فيهم إيه؟ ياخد. بس هو في الحقيقة الأغلبية بتميل للرأي الأول بتاع أوريجانوس، إن هو في ميلاده دعية بالإيه؟ بالاسمين دول. ودي عادة اليهود زي ما قلت لكم، إنه يسموا الولد باسم عبري. زي مثالها شوية إحنا في الكنيسة المعمودية، ممكن الولد يبقى اسمه ماجد، معرفش إيش معنى ماجد يعني، بس هو فده اسمه اللي بره، لكن جوه الكنيسة يروح مدين له اسم إيه؟ اسم مثلا مرقص، اسم مينا. فهمتي؟ طيب. ايضا يعني بنحاول نستنتج حاجه من حياه القديس بولس، بنستنتج انه احتمال كبير امه تكون ماتت وهو لسه ايه؟ لسه صغير. طب ليه الحزن النكد دوت؟ هو مش نكد ولا حاجه، هو في الحقيقه انه شعرنا في بولس انه في حنين للأم. في رسالة روميا بعد بيقول له سلم على روفوس وأمه التي هي إيه؟ أمي. يعني اعتبر أم روفوس كأنها إيه؟ أمه. فبعض الدارسين قالوا يعني احتمال أنه كان محروم من الأم فشعر في الست ديت إيه؟ أنها في مكانة أمه. فالبعض استنتج أنه قد تكون أمه توفت وهو إيه؟ وهو صغير. أيضاً نعرف عن بولس، ودي بقى عرفناها من العادات بتاعة اليهود في الوقت دوت، ان كانوا في سن 6 سنين يودوا الولد الصغير مدرسة ملحقة بالمجمع
قلت لكم اليهود اللي كانوا بره أورشليم كانوا يصلوا فين؟ كانوا يبنوا نفسهم مجمع، المجمع دوت غير الهيكل، الهيكل فيه مذبح لكن المجمع ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش مذبح. المجمع دوت كان المكان زي الجمعيات دلوقتي، يعني لو مثلا في كنيسه العذراء اهي، لو مثلا في شارع الاسكندراني في جمعيه، دي ما بيتعملش فيها قداس لكن دي مجرد مكان يجتمعوا فيه المسيحيين يوعظوا يرتلوا، فدي اسمها جمعيه. اهو اليهود كان كده، كان عندهم الهيكل ده في اورشليم فقط، لكن في اي حته تاني في الارض كانوا يعيشوا فيها كانوا يبنوا مجامع زي الجمعيات كده. فكان كل مجمع ملحقه بيه مدرسه علشان يعلموا الولاد اليهود الايه؟ اللغه العبريه والاصفار بتاعه الشريعه. فدي كانت عاده اليهود. فمن هنا بنستنتج ان بولس في سن 6 سنين الحقوه بالمدرسه بتاعه مجمع ترسوس. وعلى ما يبدو ان بولس في سنه الصغير ابدى اشتياقات للمعرفه، فعلشان كده راحوا معلمينه كمان اللغه اليونانيه. وده بقى احنا عرفناه من رسائل بولس الرسول ان كان بيكتب الرسائل دي باللغه الايه؟ باللغه اليونانيه. دوت اللي نعرفه عن بولس من جهته ومن جهه امه. اللي نقدر نعرفه عن بولس من جهه ابوه ان ابوه كان يهودي من سبط بنيامين، لان بولس قال عن نفسه

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده وهو يتمشى معهم.

ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر

حاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معا، وإلى أبفية المحبوب وأرخبس المتجند معا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق، من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا. أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا، فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبافراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين. إلى فيليمون، كتبت من رومية على يد أونيسيموس الخادم.

Keine Schleier im Schild, im Schild, nein, was soll er, nur zu machen. Tobisa die Fähne, mit Tobisi über Schild, mit Levi und Senna oder Schmanin, Asch, für Gabriel Al-Gadabi, für Melawi, wo er Mawrud für Manf, für Wasat Mosse. واكتسبته الحياة الروحية وسيرة النساك والتجا إلى الصحراء وعاش عيشة الأبرار القديسين ودخل في حياة العمق في الشركة مع الله وأجهد نفسه بنسكيات شديدة حتى أنه كان يعمل 600 مطنية يوميا وكان يصوم يومان يومين وفي الأربعين المقدسة كان يصوم 37 يوم منها عندما سأله تلميذه بابان لماذا لم يكمل الأربعين المقدسة قال بالطباع إني لست مثل رب يسوع ولا القديسين الذين أكملوا الصوم عاش مسكيات شديدة وحب عميق لله أهلته أن يسكب الله عليه من مواهبه المقدسة فكانت له الشفافية الروحية وكانت حياته بركة بمجرد دخول مدينة أسيوط انقشعت المجاعة التي كانت في ذلك الوقت اشتهر ليس فقط بشفاء المرضى ولكن بإقامة الموتى كانت حياته بركة تتلمذ على يديه عديد من الرهبان حتى صار عددهم أكثر من 1000 راهب في وقت من الأوقات بركة قديس أبو فانا وشفاعات أمنا العذراء بتونة مريم وطلبات كروزنا الحبيب مرقس الإنجيلي صلوات قداسة الباب المعظم بشوار الثالث ربي يعوض كل من له تعب في هذا العمل ويبارك في حياة كل أولاده كل شعبه نتشبه بسيرة أبائنا القديسين ونعيش في مخافة الله لأن نفس الأخير له المجد الأبدي عنه

0: شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل، سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. اه حكيم، انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الدايه طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت ان هتبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك ايدك يا اسكندر يا دخين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي.
1: شرفتونا يا جماعه لما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين.
0: متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين و60 متشكرين.

0: يبارك لك فيه ويفرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر. هات لحمه تاني يا واد يا لؤ.
1: انت مش خدت يا ولا
0: ايه؟ هاخد تاني.
2: هات له تاني يا لؤ، هات له تاني. شرفتونا يا جماعه وعقبال عندكم جميعا.
0: عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركه كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح.
2: ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك.
0: الله اسكندر بس، يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟
2: لا يا سيدي، عقبالك انت كمان، عقبالكم كلكم يا جماعه.
3: ها ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟
1: حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مره واتنين وتلاته.
3: ايه؟ طب وين انت بس اللي مضايق يا سيلو؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، في ايه يعني لو عدم البلد كلها تعبتها من الحبشه حتى الاسكندريه؟
4: اصله تعب من السير وتقديم الطلبات للضيوف.
1: يا سلام، وانت ما طلبتش يعني؟ ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم معاهم عليهم عليهم.
3: ده رايي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع راي المثل ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني.
1: بقول لك ايه يا بولس، ما تجرش شكل مول.
3: انا برضه اللي هوري شكلك. وبعد ذلك يا لؤى، وبعد ذلك يا مرقص، الناس فرحانه يا جدعان.
5: في ايه خير؟ صوتكم جايب لاخر الحوش.
3: لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلنا فرحانين بولادي الصغير.
5: امال مالك زعلان ليه يا لؤى؟
1: ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان وتعزم الناس في الفرح دايما، بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيان منفيس نخدم على الواد كابورة ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشه ده.
5: حد يقول الكلام ده برضو يا لؤى؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمه، لان في يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم اولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك.
1: صح يا سيدي.
5: ها لسه زعلان؟
3: حد برضو يزعل في يوم زي دي؟
5: طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الاكل بسرعه كده.
1: حاضر يا سيدي. الا صحيح يا سيدي، انت هتسمي المولود ايه؟
5: هسميه فيني.
6: النخلة يعني؟ أبوه بيقول إن النخلة يعني الحب والخير والتسامح، النخلة العالية تتحدف بحجر ترد بتمرة حلوة.
7: ما هو لازم يطلع نخلة، إن طلع لأبوه ولا لأمه لازم يكون نخلة.
8: على رأيك، يعني هو هيجيبه من برة، ما دمت تربى في بيت المحبة والكرم والعطف على الفقراء، لازم يطلع كريم ابن كرم.
6: مش عارفة يا جماعة أقول لكم إيه، ده بس محبتكم الكبيرة.
7: ربنا يفرح لكم فيه البركة ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابة.
9: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأن جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآبدين، أمين.
10: يعني إيه الكلام ده؟
2: شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل إيه؟ نهتم بالمريض ونعطف على المساكين ونزور المساجين.
10: يعني المساجين؟
2: المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم.
10: هو ربنا عايزنا نحب دول؟
6: أيوة يا حبيبي، ربنا عاوزنا نحب كل الناس، عشان كده قال: حبوا عدائكم، باركوا لأهليكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويدلوا لكم. يعني لو حد زعلني أحبه، لو حد شتمني برضه أحبه، حتى لو طردني احبه برضه.
10: انا بحب كل الناس يا ماما.
6: ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعل الخير.
11: حاجه لله يا محسنين، اي حاجه لله. الدنيا باين عليها زحمه ولا ايه؟ الله، حاجة لله يا أخوانا، إلهي يعزكم ما يذلكم، حاجة لله يا محسنين. الله يا جدع، أنت مش تفتح، أنت باين عليك أعمى.
12: ازيك يا زلوم؟
11: الله، إيه ده عم جرجس؟ لا مؤاخذة يا عم جرجس، العتب على النظر.
12: اتفضل يا زلوم، تعالى
11: اتفضل. أنت لاقي تاكل يا راجل؟ حاجة لله يا أخوانا، إلهي يعزكم ما يذلكم. وادي قاعدة في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده، حاجة لله. طب شوفوا بقى، أنا هقول لكم، اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني أنا بقول أهو يبقى ربنا يسامحه. أنا هعمل إيه يعني؟ مش ظاهر عليا إن أنا وقعت في صحراء، مفيش حد عايز يديني حاجة، الناس كلها تحيانا.
10: خد يا عم.
11: الله ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. إيه ده؟ ده انت فيني.
10: ايه يا عم، عرفتني منين؟
11: من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل عاجز نظر زيي.
10: انا مش بعطف عليك، الفلوس دي بتاعتك.
11: بتاعتي انا؟ غريبه دي يا فيني، طب فهمهاني.
10: ايوه، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، وما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا.
11: الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك، اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنه، قصدي يشوفوك، يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك.
13: في حدود 2500 بلح.
12: تقول ايه؟
13: ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينك في النخله وبتفكر اكيد بتعد فيها كام بلح.
12: شايف يا انستي؟ شايف النخل، السماء، شايف السحاب؟
13: هي صحيح، مش شايف انك انسان غريب شويه يا فيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي.
12: ليه؟
13: انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهارده حنا هيبارز ايليا، وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنا واللي مراهن على ايليا واللي بيشجع الضربه الحلوه، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس، كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس.
12: وما الحب للناس بحضور حلقات المبارزه؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده
13: يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي.
12: بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني أنا مثلا بلاقي نفسي في حياة التأمل والخلوة والصلاة.
13: عارف يا فيني أنت بتفكرني بمين؟
12: مين؟
13: الرهبان الأنبا بخومي سالت نايح من كام سنة، والأنبا شنودة اللي عايز دلوقتي في وجه قبلي، ده غير الأنبا الدنيا اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، سابوا الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟
12: يا ريت يا يونس، يا ريت.
13: أنت بتتكلم بجد؟
12: ليه لا؟
13: فيني انت فعلا فعلا بتفكر في الرهبنه؟ ده انا كنت بهزر.
12: امال يا انس، طريق الرهبنه ده لسه طويل قوي، لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري، لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم واجاهد زيهم، وبعد كده ربنا يختار الصالح.
14: ربنا فعلا يا ابني بيختار دايما الصالح، لكن البني آدم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش أن الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها، لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل التاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقيا الملك اللي طلب باختياره إنه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، تمن اختياره هو.
12: لكن ازاي اعرف مشيئة ربنا؟
14: اللي عليك يا فانا يا ابني انك تسلم الامر كله لربنا، وتسيبه هو يدبر امورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي.

0: صلي وقول زي صمويل النبي: تكلم يا رب لأن عبدك سامع، تكلم يا رب لأن عبدك سامع، وخليك واثق، خليك واثق إنك هتسمع صوته، صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك، ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك.
1: نعرف مين مقدار حب ربنا؟
0: اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم، يبقى بيكذب على نفسه. لأن حبك لربنا هو حبك لكل الناس.
1: الكتاب بيقول يا أبي: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ورجع تاني يقول: هكذا أحب الله العالم. إزاي يا أبي العالم يتحب ويتكره؟
0: كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من أجله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي أمرنا ربنا اللي احنا ما نحبهوش، وده اللي بيسيب الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، انما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا انفسهم.

0: ايوه ازيك يا يونس؟
1: ازيك يا يونس؟ فينك كده برضه قاعد الفتره دي كلها ما شفتكش، واول ما اشوفك تقول لي ازيك يا يونس. كل ما اسال عليك يا بتطلع للرمايه البريه يا بتعمل تسبيحه يا بتصلي، المهم انك مش فاضي لحد وخلاص. ايه حكايتك؟ انت اترهبلت خلاص ولا ايه؟ وايه الحبال والمقاطف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده انت ليك قاعده معايا، تعال معايا.
0: وباجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها.
1: يعني افهم من كده ان زيني اللي اتولد وفوقه معلقه ذهب بقت شروطه ضفر حبال وعمل مقاطف؟
0: صدقني يا يونس، ده عامل جميل بيعلم الصبر والتامل.
1: زيني انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنه؟ ما صرفتش نظر؟
0: لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنه اكتر واكتر.
1: عايز تفهمني ان فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقص حاجه؟
0: وانا هحتاجها في ايه اصلا؟
1: تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب.
2: سلام يا عم جرجس.
0: سلام ونعمه يا فيني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟
2: لسه في العالم يا عم جرجس.
0: دايما كنت ببعت لك السلام مع عم عادل اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين. ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك.
2: مين اللي رقد؟
0: انت ما تعرفش؟ ده عم عادل تعبان لي زمن دلوقتي.
2: ياه، ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟
0: بس كده؟
2: لحظة واحدة، اتفضل ملح.
0: خلي سفيني، ده انتوا خيركم غرقنا.
2: معلش عشان خاطري يا عم جرجس، خدهم.
3: ايه ده سفيني ده؟
2: دي حاجة بسيطة يا عم عادل، معلش انا مقصر في حقك، سامحني.
3: ايه ده كله؟
2: دي بركة اللي ربنا رجعتها يا عم عازر. خد يا عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد.
3: ده كتير قوي يا سيدي.
2: ما تقولش كده يا عم عازر. وين ابنك الكبير فين؟
3: بطة محروس قبل جمعة.
2: ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟
3: منهم لله المشوه المشي البطال.
2: معلش يا عم عازر، ربنا موجود.
3: انا عارف اللي ربنا موجود، وعارف كمان اللي بيغفر، بس انا خلاص مبقاش يجوز للرحم. فرع العود ما يقدر يتكسر يا سلمين، وده اللي حصل. كان لازم اتكسر واتكسر.
2: ما تخليش الياس يخفى عنك رحمه ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مادة ويحرمك من التوبه. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة ما دام الانسان عايش، حتى لو يتعلق على خشبة السلم.
3: صدقني لو قلت لك اني مش عايز اخرج السجن، بفكر ليل ونهار في نظرة الناس ليه، عارف هيبصولي ازاي، عارف هيعاملين ازاي.
2: ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصة دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنساها لهم بإذن الله لما تخرج من السجن. حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، اكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد.
4: فانا يا ابني ما دام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك، بس خلي بالك انت بقالك سنين رايح جاي على البرية، والبرية رغم ان بركاتها كتيرة قوي لكن حروبها برضو كتيرة.
2: الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
4: ربنا يقويك. وحتعمل ايه دلوقت؟
2: هرجع على بلدي منفيس، أخلص أمور هناك، وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد إذنك يا أبي.
4: ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك.
5: مش شايف إنك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ أنا مش عارف إنت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الأقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه.
2: ربنا يبارك لك فيها ومتشكر على النصيحة دي. أنا خلاص هشتري مراس أكبر في مكان تاني.
5: اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ إمتى؟
2: يا ريت دلوقتي.
5: أنت باين عليك مستعجل قوي
2: جدا.
5: خلاص طالما أنت شايف مراس ونقطة يبقى انا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني ان ارد

0: اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد قول لي بقى عملت ايه.
1: صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش بريه اباء القديسين.
2: وصفيت كل ميراثك؟
1: صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان ادوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت، وزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى.
2: وخطتك ايه دلوقت؟
1: لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغاره اللي في الجبل الغربي.
2: ياه، المغاره اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغاره صعبه جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيده عن ابار الميه اللي بيشربوا منها الرهبان.
1: ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمه حياتي.
2: فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنه ولسه صغير، لا،
3: بص لقدام. بعدين المغاره دي صعبه جدا.
1: صلي لي يا ابي، يا ريت تسمح لي ان انا اخد البركه دي.
3: فانا يا ابني، ربنا يديلك حسب ايمانك. لحظه واحده، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب ايمانك.

والروح القدس إله الوحدانية، حب المخلص يسوع المسيح. أنت يا رب يسوع عملت شعبك في الصحراء رب 40 سنة، رجل أحد تتقطع سيول رجليه، هذا يا رب يتعلم من الضعيف. أنت يا رب أخلقت شعبك رب من الصخرة، أهل يا رب ترمي من العطش. أنت يا رب نورت من الزلاب عمود الضعيف، أهل يا رب الدور لذلك الحياة.

0: لكن مغارة الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير انها بعيدة جدا عن الابار، اكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟
1: نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه.
0: ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقه ذهب، صعب يعرف مره واحده يعيش في مكان زي ده. بصراحه انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان.
1: ما تخافش، فانا انسان قوي، قوي بمحبته لربنا. اما حكايه ثروته الكبيره دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. اما بقى من ناحيه المغاره، فانا عارف انها صعبه، صعبه جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيده عن الميه، لكن انا واثق ان ربنا حيوقف معاه، واثق كمان ان فانا قوي. المهم ان احنا نصلي من اجله، ونصلي عشان ربنا يمدله ايده.

0: Sunti miyorum. Seriye ne gidiyorum. Mekemmel. Velkul. Velmekd. İlel ebed amin.
1: اسمويف شوزيف والخنيفة ويانو اسمويروف خنياتي تشوسي اسمويروف نف انجيلو ستيرو ولنو اسمويروف نف زنامي ستيرو اسمويروف بيرين انبيو ولنو اسمويروف نسيو تيرو انتبهو ويني اسمويروف نفهو وانتي نفهو ولنو
0: سلام يا علي سلام على خير ان شاء الله
2: المايه اللي عندي خلصت وهدينا هاي حامله مايه من البيه
0: انت ما سمعتش يا ابي عن علم المايه اللي نبعت في الجبل الغربي
2: المايه في الجبل الغربي
0: ايوه في راهب اسمه فانا سكن في المغاره اللي هناك ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره
2: المسجد الكرب لكن رزق الناس
0: ده انسان كان غني جدا في العالم
2: طايق كل شيء
0: وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حياه جهاد وتذليل الجسد
2: وكيف يا ابوي كيف سكن في المغارة دي لوحده
0: هو رغم حبه الشديد لكل الناس لكن بحب الحياة الوحدة والخلوة وده اللي خلاه احتفل ظلمة المغارة
2: ربنا يبارك يا ابونا
0: ويعيننا احنا كمان

0: Agave, ave. Agave, ave. Agave. Agave, ave. Agave, ave. أغلبي أبي تفضل.
1: أنا آسف أبي على التطفل لي وقطع لخلطك، لكن اللي شجعني
0: سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن أخبركتك.
1: ده أنا يا أبي اللي أخذ بركة.
0: تفضل تفضل. يا ريت يا أبي
1: تديني كلمة منفعة.
0: المحبة يا أبي، المحبة هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة،
2: ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة، ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص فيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك نفسك. أغابي يا أبي،
0: أغابي. تفضل يا أبي.
1: تفضل يا أبي.
0: إيه دوش؟
2: دول شوية حاجات بسيطة يا أبي، لأجل الجسد.
0: ده كتير أوي يا أبي، كل يوم بتجيلي معاك أكل وشرب غير اهتمامك المستمر بالصلاة الهادية. مش عارف اقولك ايه. ربنا يعوض تعب محبتك، لكن مشوار كبير عليك، وخصوصا اني سمعت موضوع ألم ظهرك.
2: ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا آجي واحد معاك يا أبي، وكمان علشان آخد كلمة منفعة من أجل خلاص نفسي.
0: ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا. أنت مش الحي للمسيح له المجد اللي كان بيقول يصنع خير، وبسبب العظيمة دي تراب المئات أصبحت البرية سما تانية تتسبح فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته.
1: أغابي يا فرام،
2: أغابي. اتأخرت قوي يا أبي.
1: وأنا قلقت قوي عليك.
2: يا ابني ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون.
1: أنا مش عارف أقول لك إيه يا أبي.
2: خير يا فرام؟
1: أنا طبعا يا أبي
2: مش عاوز أحرمك من البركة ولا أعطلك عن جهادك، لكن
1: أنا عارف يا فرام أنت عاوز تقول إيه، وحرد عليك يا ابني.
2: اطلع يا فرام بره، هات تلات حجارة
1: وارميهم في عين المية اللي قدام المغارة، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل.
2: حاضر يا ابي.
1: بس في الصليب
2: ايه ده؟ لا حاجة عارفة وش المية.
1: ها يا فرام يا ابني ايه اللي حصل؟
2: الحاجة عارفة وش المية يا ابي.
1: وتعبت قد ايه؟
2: تعب بسيط قوي يا ابي.
1: انا عارف يا ابني ان تعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده
2: ربنا مش هينسى وهيجازيك عليه
1: لاجل طاعتك.
2: فهمت يا ابني؟
1: فهمت يا ابي.
2: صدقني يا ابرام يا ابني، مفيش تعب يدي عند ربنا اجره ابدا، وزي ما الميه شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا اتعابك. مش هو ده اللي كان شغلك؟
1: اخطيت يا ابي، انا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت ازاي انسان يقلل الاكل بالشكل ده، في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية ياكل بلح ناشف ومية وعيش، ده غير 300 مطانة بالنهار و300 مطانة بالليل. بصراحة قلت ازاي بني ادم يقدر يعمل كل ده، لكن دلوقتي فهمت يا ابي ان المحبة تحتمل كل شيء.
2: الغابي يا متى يا ابني.
1: اتفضل اتفضل
2: اتفضل يا متى. ايه ده يا متى ده؟
3: ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد العين يعني. كنت جايلك يا ابني عشان تصلي لمريم بنتي،
2: لحسن جرحها لو جه حليه جنبي. مالك يا مريم؟

0: تحسب ايه؟
1: مكانش دراعي خلاص يا ابني.
0: اشكر ربنا يا حبيبتي.
1: بعد اذنك يعني افرحناه.
2: بعد اذنك يعني. على فين يا ابني؟
0: في ناس يا ابني غيرنا مشتاقة الحاجات دي.
3: يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزة.
4: خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل.
3: وما ينفعش ادفع وشيل دلوقتي؟
4: بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا.
3: ولو اني كنت عايز اسافر الليلة دي، بس اقول لك ما جاتش من ليلة. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكرة الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجة؟
4: لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك.
3: طيب سلام.
4: سلام ونعمة.
3: لو سمحت.
4: نعم.
3: ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليله دي؟
4: انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟
3: اصلا انا تاجر وجاي اشتري بضاعه ومسافر الصبح بدري. يا ريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحراميه وقطاع الطرق.
4: طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي.
3: ربنا يخليك، لكن مش هنساولك ابدا.
2: ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم.
3: ده كفاية ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني.
4: ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي بالهنا والشفا.
5: الخمر ده من اجود انواع الخمر.
4: اشرب.
2: متشكر
3: متشكر قوي.

0: Mr. Sahib, Ada.
1: Mr. Sahib.
0: Ada.
1: Hey, Atil.
0: Atil.
1: أرهابي.
0: إيه ده؟
1: أرهابي، إحنا لقينا أتيل ده قدام قلايتك.
0: إيه الحكاية؟
1: أتيل قدام قلايتي أنا؟ مين ده؟
0: أنا معرفش أي حاجة عن الموضوع ده.
2: يعني إيه؟ هو قتل نفسه ولا جه معطول جاهز؟
0: أنا ما شفتش الراجل ده قبل كده خالص.
1: ومعرفش أي حاجة عن الموضوع ده.
0: خلاص، نبعت نجيب أفزانة وهو اللي يقول لنا الحقيقة.
1: أنا هروح له.
0: طب حاول تفتكر،
1: أنت ما شفتهوش قبل كده؟ أبداً صدقني. ما حسيتش انك سمعت في الخناقه او اي حاجه وانت في بيتك.
0: صدقوني يا بقي، انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص، وما اعرفش اي حاجه الموضوع ده.
3: غريب يا ابي.
1: غريب يا انا.
3: ايه الحكايه؟
1: صدقني يا ابي،
0: انا ما اعرفش اي حاجه الموضوع ده خالص.
3: اسالني العزيز، مين اللي قتل؟
1: تقدر يا قتيل تقول لنا مين اللي قتلك؟

0: بعد اذنك يا ابي هروح امسك الاتي واسلمه للقاضي.
1: وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه.
0: وانا هاخد منه الذهب ابعتها لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي.
2: استنى يا ابراهيم يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم.
1: حاضر يا ابي.
0: دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح.

0: كبيرة يا أبا فالح.
1: البركة لينا احنا يا أبي، انت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة.
0: وأنا كمان باخد بركة.

0: في القداس والأسرار معاكم يا ربي، يعني البركة للكل.
1: وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أظن أنا مزيش في قلقيت وأكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟
0: معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني.
1: حاضر يا ابني. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا.
0: ما تكمل اكلك يا ابونا. الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي. معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده.

0: سلامتك. ربنا هيشفيك. انت الشايف يا رب، انت الغافر يا رب. ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر.
1: أنا خلاص طب صلي لأجل يعني.
0: أنا ابني اللي محتاج صلواتك. ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني ما فيهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بياكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا أولادي لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبين لي ليه؟ مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني.
2: دايما عور نفسك، حاجة حواليك.

أيها الإله القادر على كل شيء، خلص عبدك من شباك هذا الشرير، لأنك وحدك القادر. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة.
1: طيب يا أبي، أيه أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟
0: النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة.
1: إزاي يا أبي؟
0: لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل، ويقدم أعظم أعمال الرحمة وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم.
1: قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي.
0: طبعا يا ابني، لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه.

0: بس خلي بالك يا برام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء.
1: طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي.
0: شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق، في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحبة.

0: وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده.
1: احنا في عندنا عيش يا فرام.
2: أيوة يا أبي.
1: طيب يا ابني، هات حتة عيش وشوية ملح.
2: حاضر يا أبي، اتفضل يا أبي.
1: متشكر يا ابني. خير يا فرام؟ عاوز تقول ايه يا ابني؟
2: ليه يا أبي؟ رغم انك بتصوم الأربعين المقدسة كلها من غير أكل خالص، بتفطر على الأكل يسير كده آخر ثلاث أيام منها.
1: يا ابني، السيد المسيح اللي صام الأربعين يوم من غير احتياج، واللي صاموهم زيه تمام موسى وإليا، أكون مين أنا المسكين يا ابني اللي تساوي بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني.
3: أغاب يا أبونا. يا أبونا مالك؟ خير؟ في إيه؟
4: المجاعة حلت البلد يا أبي. الناس في الشارع مش لاقيين حاجة ياكلوها، الناس في أسيوط بتموت من الجوع قدامي. المطر وقف والأرض جفت والزرع مات.
5: الرب يسوع، ولادك في مجاعة يا رب، مين غيرك يعرف؟ مين غيرك يهتم بيهم يا رب؟ مين غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجا يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب.
6: يا
5: مالك
6: لا تدع ولا يسلم، فإن الرب أرسلني إليك، فانطلق إلى مدينة أسيوط وعلى سائر العالم، فإن الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر أمر خليقته.
5: من لي أنا المسكين اليوم بي أهل المدينة؟ إزاي وأنا ما أقدرش أقول شخص واحد بس، خصوصا في البجاعة دي؟ اخبر لي يا سيد.
6: إن لم تقدر أن تعود نفسا واحدة ولا نفسك أيضا، لكن الله يعرف خليقته حتى لو كانت كرام البشر، وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم. هذا كلام

طويل الروح كثير الرحمة كثير التحمل. اصفح عن خطية شعبك كما صفحت عن شعب نينوى، فتحنن عليهم يا سيدي لأنك لا تعرف المستحيل إلا أنك وعدت يا سيدي.

0: احنا كنا فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص. ادينا في اخر قلب ربع الميلاد ولسه في قديسين.
1: ما لو القديسين خلصوه يبقى قول على الدنيا السلام.
0: معاك حق. ده مسافه ما رفع ايده السماء وصلى. حمل الخير على البلد من تاني ولا كان المجاعه مرت عليهم من اصل. ده غير معجزه الشفاء الكتير. ولا خد ياض. شوف الواد وشغلته.
1: يا راجل سيبه هيروح فين يعني؟
0: ده جن مصور. وبعدين اديك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قلايته. انا خايف لحسن الواد يتوب. ما عرفش اعطر عليه في الزحمه.

أيها الرب الإله، يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دست الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأهل هذا الإيمان. قوم يا ابني،

0: مالك يا هاني؟ خير؟ في ايه؟ الملك سودوسيوس العظيم تنيح. معقول دول رفض الهراطقة أبعد الوثنيين وأولاده، واحد أرجوسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هينوكم من بعده. وامتى ده حصل يا أبي؟
1: النهاردة يا ابني.
0: النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ ازاي؟ انت متأكد يا أبي؟
2: سمعت خبر الملك سيريسيوس؟
3: ماله؟
2: مات.
3: مقول الكلام ده؟
2: ايوه ده خبر ملا بلد، ده كل اللي جاي من بلد بيأكد الكلام ده.
3: طب ما تعرفش الكلام ده حصل امتى بالتحديد؟
2: حصل بالظبط يوم 19 يناير.
3: 19 يناير ده نفس اليوم اللي عارف فيه افازانا.
2: بتقول حاجه يا اخ؟
3: لا لا متشكر جدا، بعد اذنك.
2: السلام.
0: افازانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطه اللي بتسند عليها وينام. 18 سنه دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوس ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته.
2: ربنا يديله الصحه. أبا فانا ده بركه كبيره قوي، ربنا يشفيه ويرحمه من الالم.
0: انا مش قادر ادخل المغاره واشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخله.

0: حسن، واليوم أضيف قد الأتعاب هذا علي وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائي.
1: يفرام يفرام، نعم يا أبي، المسيح تعاني، هاي ريحتني، روحي بعد لابونا عشان يعمل غباس ونتنهج من العصمار.
2: حاضر يا أبي.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: اذكرني يا إلهي الأطهر، اذكرني يا إلهي، اذكرني يا رب، لك جئت في ملكوتك.

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. واحنا بندرس سفر اعمال الرسل بناخد الشخصيات اللي عمل من خلالها الروح القدس لبناء الكنيسه الاولى. النهارده بنعمه ربنا هنبص كده على اصحاحات 2 و3 و4 و5، ودي بتتكلم عن ازاي الروح القدس استخدم بولس بطرس الرسول ليكون شاهد بقيامة المسيح من الاموات. كلنا عارفين ان بطرس الرسول في يوم 50 قال العزة المشهورة اللي بعدها انضم للكنيسة 3000 نفس. بطرس الرسول واحد من خدام الله او من الرسل اللي خدموا ربنا بأمانة، وكان واضح جدا قدام عينين بولس الرسول عمل الروح القدس الكنيسة. عشان كده تلاقوا ان طبع بطرس الرسول متغيرش، بطرس الرسول طبع متغيرش، طبع حامي زي ما هو، لكن بياخد اشارات العمل من تنبيه الروح القدس لقلبه. يعني مجرد ما سمع الناس بيقول ان بعض الناس بيقولوا ده تلاقيهم سكرانين ولا حاجة، ما استحملش الكلمتين دول وابتدى على طول يرد ويقول لهم الناس دول مش سكرانين زي ما انتوا بتفتكروا، لانها الساعة الثالثة من النهار. الساعة الثالثة ده بيبقى وقت تقديم الذبيحة الصباحية، وده بينتهي تقديم الذبيحة الصباحية بينتهي تقريبا حوالي الساعة 10 الصبح، يعني الساعة 4 من النهار بالتوقيت اليهودي. فمش ممكن الناس دولت يكونوا أكلوا ولا شربوا، وبالتالي مش ممكن يكونوا سكرانين. فابتدى بطرس الرسول يكلمهم ان اللي انتوا شايفينه ده واللي انتوا بتسمعوه ده، وان التلاميذ بيتكلموا بلغات مختلفة عددها حوالي 15 لغة زي ما الإصحاح الثاني بيقول، اللي انتوا شايفينه ده قال ده عطية الروح القدس اللي تكلم عنها. ابتدى يسرد لهم النبوات اللي تكلمت عن الروح القدس. نبوة يوئيل قال في آخر الأيام أسكب من روحي على كل بشر فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. عشان كده تلاقي بطرس الرسول ابتدى يكلمهم عن

النبوات اللي اتكلمت عن الروح القدس، وازاي داود يقول كده: كنت ارى الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتزعزع، لذلك سر قلبي وتهل لساني، حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء، لانك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. داود اتكلم، داود ده كان في عينين اليهود يعني حاجة كبيرة قوي، مش عارف اقول ايه، لكن داود ده كان حاجة كبيرة قوي، وهو فعلا كده. حتى اننا نلاقي في سفر القضاء وسفر اخبار الملوك اول وثاني وصموئيل اول وثاني، نبص نلاقي ربنا حاطط معيار لنقاوة القلب، يقول لم يسلك حسب قلب داود عبدي. تلاقي الكلمة دي بتتكرر كتير قوي. فداود بالنسبة لليهود ده شهادة ما فيش فيها اي شك. عشان كده بيقول داود كان بيتكلم في النبوات اللي كتبها في المزامير، وقال لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. بيقول لهم نفسي مش ممكن الروح القدس نطق على فم داود، وقال نفس داود مش ممكن تقعد في الهاوية ولا يدع قدوسه يرى فسادا. القدوس ده اللي هو ابن الله ربنا يسوع. فكان لازم بطرس الرسول بيقول لهم البرهان ده، بيقول لهم كان لازم ان المسيح يسلم ويموت وينزل الى الجحيم ويخلص اللي رقدوا على الرجاء ومنهم داود، وبعدين يقوم من الاموات. ولما قام الاموات وصعد للسماء، ارسل المعزي اللي انتم شايفينه وبتسمعوه ده. ابتدى يقول لهم ايها الاخوه يسوق ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى اليوم. فعلا الكلام ده مظبوط، داود مات ودفن وقبره لسه موجود في اورشليم لحد النهارده. ولكن ربنا يسوع قبره فاضي، ودي شهادة على انه قام من الاموات وصعد للسماوات. وبعدين بيقول لنا ايه؟ بيقول واذ كان نبيا، بيكلم عن داود، علم وحلف له بقسم انه من ثمرة صلبه، من صلب داود يعني، يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، فسبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. وإذا ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم تبصرونه وتسمعونه. بطرس الرسول هنا بيكلمهم عن القيامة، الصعود للسماء. ارتفع بيمين الله، صعود للسماء، أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم تبصرونه وتسمعونه. نقطة دي الحق مهمة جدا، لأن اليهود اللي كانوا موجودين في أورشليم في الوقت ده معظمهم شاف يوم الصليب وشاف الإهانة الصعبة قوي اللي أهين بها المسيح. يمكن بعضهم اشترك في انه كان بيقول اسلوبه اسلوبه، بعضهم كان مبسوط انه هيصلب، بعضهم كان بيستغرب ازاي اذا كان ده المسيح المنتظر ازاي يموت. كان في افكار متضاربة كتير قوي في اورشليم او في وسط الناس اللي كانوا في اورشليم في الوقت ده، باعتبار ان ده
الوقت بتاع عيد الأسابيع اللي

اللي بيبقى بعد الفتح مباشرة، 7 أيام اللي بعد الفتح مباشرة. فالإنجيل عاوز يوضح لنا إن إذا كان المسيح صلب في ضعف شديد جدا وإهانة وخزي وعار، وصعد إلى الصليب عريانا زي ما الأناجيل بتتكلم، كان لابد إن الآب يمجده زي ما كان ربنا يسوع بيطلب في الصلاة الوداعية وبيقول: مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان عندك منذ ابتداء العالم. كان لابد إن المسيح يتمجد. فبطرس لقى فرصة حلوة قوي يعطي فيها مجد للمسيح إلهنا، فابتدى يكلمهم عن الفرق بين داود والمسيح، وإن داود قبره موجود ولكن المسيح ارتفع بيمين الآب وأخذ موعد الآب وسكب الروح القدس على التلاميذ، اللي خلاهم الروح القدس اللي خلاهم يكلموا بلغات مختلفة بالشكل ده. وبيقول حسب النبوات أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه إلى الأبد. وده فعلا تم، لأن كتير قوي نسمع عن المسيح أنه هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، وكان ربنا يسوع حسب النبوات يتوصف أنه هو ابن داود. عشان كده داود لم يصعد إلى السماوات في الآية 34 بيقول كده: لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني. جلوس المسيح عن يمين الآب، الجلوس يعني المساواة مع الآب، مساواة مع الآب في الجوهر، زي ما بنقول في قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر. وفي بعض الناس دول مين دول يقولوا واحد مع الآب في الجوهر، هما 2 جوهر ولكن الجوهر ده مساوي لجوهر الآب، مساوي لجوهر الابن، ما هماش جوهر واحد، هما 2. يبقى الروح القدس ثالثهم. عشان كده الجلوس المسيح عن يمين الآب معناه مساواة للآب في الجوهر. واليمين باستمرار، طبعا الآب ملوش يمين ولا شمال، لكن اليمين دي كلمة ربنا حطها كده في الإنجيل لأن الإنسان بيعرف يقول لك فلان ده إيد اليمين، فلان ده اللي أتكل عليه، فلان ده اللي أقدر أعتمد إن هو هيقدر يعمل العمل زي ما أنا بفكر. فاليمين ده هو موضع القوة. وبولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول كده: لأنه قوة الآب ورسم جوهره، قوة الآب ورسم جوهره، عشان كده هو مساوي للآب. قال الرب لربي، قال الآب للابن، يعني يبقى لما يقول قال الرب لربي يبقى معناها قال الآب للابن: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. طبعا ده حصل. فضل بطرس الرسول يجيب براهين من يوئيل ومن داود ومن المزامير ومن نبوات لحد لما وصل للآية 36 اللي بيقول فيها: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لأول مرة تذكر كلمة رب، إن المسيح رب. بعد كده جت في رسائل بولس الرسول كتير، في رسالة روميا، كورنثوس، في رسائل كتيرة جت إن المسيح رب. النقطة الأولى إن هو رب،
نقطة تانية ان هو المسيح المنتظر، المسيح المنتظر. طبعا الكلام ده او البراهين دي كانت بتحاصر اليهود اللي واقفين دولت بنعمة الروح القدس، حتى انه يتقال كده فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، روح القدس نخسهم في قلوبهم وحسسهم ان هم عملوا جريمة كبيرة واهانة عظيمة في حق المسيح لما طلبوه، لان هو بيقول لهم كده وبأيدي أسمة هذا اخذتموه مسلما، الآية 23، هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق، وبأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. فبيقول لهم يعني الصليب كان مرسوم ومحدد، ولكن ايدين الناس اللي اشتركت في الصلب ديت هيبقى لها دينونة كبيرة جدا جدا. ولو ان ربنا يسوع على الصليب قال لهم، قال ايها الاب اغفر لهم هذه الخطية، انما ديت ما عفتهمش من الخطايا الاخرى كتيرة، لان ده مش المسيح مش اول واحد يصلبوه او اول واحد يقتلوه ظلما، لكن ربنا يسوع كده قال لهم من الاباء الانبياء لم يقتله ابائكم. يهود دولت لما كانوا يلاقوا اي حد بيكلمهم عن الحق او يقول لهم كلمة توريهم ان هم غلطانين يقتلوا على طول يخلصوا منه. فالمسيح مش اول واحد يتقتل او يتخلص منه اليهود بالطريقة دي، لكن ده كان كتير قوي. عشان كده يقول لما سمعوا كلام ده نخسوا في قلوبهم، حبوا ان هم يعملوا حاجة عشان يكفروا عن الخطية ديت. فسألوا بطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة، فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا. كان سمعنا قبل كده يوحنا المعمدان لما هو كان بينادي بعلو حسه يقول لهم توبوا واصنعوا أثمار تليق بالتوبة، وربنا يسوع بالصوت الإلهي كان ينادي لكل شعب اليهود ويقول لهم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماء. النهاردة بطرس الرسول لثالث مرة بيسمع الصوت ده لكل اليهود الساكنين في أورشليم، وبيقول كده أكنه بيقول يعني اللي ما سمعش صوت يوحنا المعمدان واللي ما سمعش صوت المسيح اللي ما جاتلوش فرصة ان هو يسمع الأصوات الإلهية دي، اهو يسمع النهاردة ان باب التوبة مفتوح وممكن التوبة تغفر كل الخطايا اللي هم عملوها. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. خلصوا من هذا الجيل الملتوي، فقبلوا كلامه بفرح واعتمد وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. هنا الكنيسة ابتدت تتكون، الكنيسة الأولى، الكنيسة الرسولية الأولى ابتدت تتكون، ابتدى يبقى تعدادها 3120. 3000 اتعمدوا يوم بطرس ما اتكلم، وال120 دولت اللي كانوا موجودين في العلية يوم حلول الروح القدس زي ما بيذكر الإصحاح الأول. بعدين نلاقي ملامح الكنيسة الأولى بقى، ملامح الكنيسة الأولى. نمرة 1، كانوا يغلبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، دي نمرة 1. نمرة 2، وصار خوف في كل نفس. نمرة 3، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل.

وجميع الذين آمنوا كانوا معه. نمرة أربعة، كان عندهم كل شيء مشتركا، محبتهم لربنا خلتهم يبيعوا الفنيات عشان يشتروا الباقيات، خلتهم مش حاسين ان هم محتاجين لشيء، فحبوا يتخلصوا من كل قيود العالم المادية اللي بتربطهم بالأرض عشان ينطلقوا في محبة سماوية للملك المسيح. نمرة أربعة بيقول: وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. نمرة خمسة، كانوا يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ يكثرون الخبز في البيوت وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. بساطة القلب دي كانت حاجة جميلة قوي. بساطة القلب لما تسمع عن أبسط عدد، قال أبسط عدد ده غير قابل للقسمة، ما يقدرش ينقسم أقل من كده، ده أبسط عدد. عشان كده البساطة هي معناها القلب الغير المنقسم. ساعتنا تبقى عيني في العالم وعيني برضو نفسها انها تتمتع بالمسيح، ساعات يبقى عيني على شهوات الجسد وعلى كذا وكذا وكذا وكذا وبرضو نفسي اتمتع بالمسيح، طبعا مش ممكن. قلب المنقسم ده بين اشياء كتيرة في العالم مش ما يقدرش يتمتع بالمسيح. عشان كده يقول كانوا يتناولون الطعام بابتهال وبساطة قلب. نمرة ستة، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. تسبيح ده كان حاجة جميلة كده في أفواههم، يعني اللي منكم يروح أورشليم النهاردة يسمع التسبيح ده طول النهار في كل الشوارع، ناس وهي ماشية في الشارع كده بتسبح ربنا. عشان كده تلاقي المزمور الأخراني اللي بيقول داود، بيقول المزمور الأخراني في صلاة النوم يقول داود فيه كده: سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون. كل الناس بتشترك في تسبيح الله، حتى إن ديت كانت علامة أو من الملامح الأساسية اللي هي التسبيح الدائم في أفواه أولاد ربنا اللي أمنوا بالمسيح. مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. النقطة الأخيرة أو السبعة، وكان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. دي ملامح الكنيسة الأولى، كان في انضمام للكنيسة كل يوم. النهاردة الواحد لما يبص يقول الكنيسة بتخسر كام حد كل يوم. عشان كده أحبائي، الكنيسة الأولى كانت كنيسة ضعيفة مسنودة بس على المسيح إلهها، ملهاش معونة ولا سند ولا قوة ولا حكمة غير عمل الروح القدس فيها. عشان كده رغم انها كانت كنيسة ضعيفة مضطهدة، لكن كانت كنيسة قوية، وكان الرب يضم الى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. دي ملامح الكنيسة الاولى زي ما قلنا. وبعدين لو اتنقلنا للاصحاح الثالث، هنلاقي ربنا بيثبت الكنيسة الأولى ديت، بيثبت الإيمان بالكنيسة المبتدئة ديت. فنلاقي في الإصحاح الثالث بطرس ويعقوب ويوحنا رايحين الهيكل عشان يسبحوا ربنا مع كل اللي آمنوا بالمسيح في وقت الساعة التاسعة.
والهيكل لو حبينا نوصفه نلاقي الهيكل عبارة عن ثلاث طوابق، ثلاث ادوار. دور الاولاني ده خرة الامم او هيكل الامم. الدور الثاني ده للنساء اليهود، ده للنساء اليهود. الدور الثالث ده للرجال اليهود، ومكتوب على السلالم اللي طلع للدور الثالث إذا كان أي حد من الأمم يطلع على السلالم ديت يقتل على طول، يقتل. يعني ما يقدرش يخش الدور الثاني أو الثالث غير اليهود بس، إنما رواق الأمم ده في الدور الأولاني. في الإصحاح الثالث هنلاقي معجزة إقامة المقعد من بطن أمه. ده كان قاعد عند باب الجميل اللي هو موجود في الدور الثالث من الناحية الشرقية. باب الجميل ده من الناحية الشرقية اللي بيدخلوه اليهود كلهم، مش مصرح زي ما قلنا ان يدخل المكان ده غير اليهود بس. فمعنى كده ان اليهود اللي كانوا موجودين في الهيكل في الوقت ده كلهم في اليوم ده شافوا هم داخلين الانسان المقعد لسه قاعد عند باب الجميل بحالته زي ما هو مقعد يعني. وبعدين بطرس ويعقوب وحنا داخلين وهو بيشحت، فبصلهم وقال لهم ادوني حاجة لله. فبطرس قال له انا ما عنديش ولا ذهب ولا فضة، لكن اللي عندي اديك، عندي اسم يسوع. قال له ينفع بايه اسم يسوع ده؟ انسان المقعد ده بيسأل بطرس ويقول له ينفع بايه اسم يسوع ده؟ قال له باسم يسوع الناصري قوم وامشي. مجرد ان بطرس قال الكلمتين دولت سرت في عظام الانسان المقعد ده من بطن امه. يعني في مخلوق كده بعيد، في عيب في خلقته، تكوين عظامه مش مظبوط من يوم ما اتولد من بطن امه زي ما الانجيل بيقول. والناس شافوه باستمرار بيبقى قاعد عند الباب الجميل ده لمدة 40 سنة، يعني مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 50، لا أبدا 40 سنة، مدة طويلة. الناس بقى الإنسان المقعد ده حاجة كده من العلامات الواضحة في دخول الهيكل، يعني الراجل ده قاعد يشهد كل يوم. بطرس قال له كلمتين دولت باسم يسوع الناصري قوم وامشي. سرت في عظامه قوة لدرجة انه هو يقول ايه؟ وسب، نط، مش وقف بالراحة ولا واحد ده اللي ايده بتتحط في الجبس ولا رجله بتتحط في الجبس شهر ولا شهرين لما يفكها له، لانه محطوط في وضع معين، الايد محطوطة في وضع معين او الرجل محطوطة في وضع معين، لما يفكها له لازم يعملوا له فيزي ثيرابي عشان يقدر يستعمل رجله من غير ما توجعه. لكن ده ولا فيزي ثيرابي ولا غيره، نط ويقول وسب وكان يطفر. يطفر يعني بيطير في الهواء كده ويسبح الله. وكانت اول مره في عمره بقى يخش الهيكل، لان الانسان اللي فيه عاهة او عنده مرض او عنده اي حاجه كده حسب ناموس اليهود يبقى انسان مغضوب عليه من الله وما يخشش الهيكل. اول مره الانسان المقعد ده يشعر انه اول مره من حقه بقى دلوقتي يدخل بيت ربنا. دخل الهيكل وكان يطفر ويسبح الله، والناس اللي شافوه تعجبوا جدا، والإشاعة ملت أورشليم، ملت أورشليم، أورشليم اتملت.

الإشاعة اللي بتقول إن بطرس مسك إيد الراجل المقعد وقومه وخف وبقى حاجة جميلة قوي، ودي خلت ناس كتير جدا يأمنوا بالمسيح. وهنا مجمع السنهدرين ابتدى يتحرك مرة تاني. فاكرين يوم ربنا يسوع ما دخل أورشليم بالموكب العظيم خافوا على مراكزهم وقالوا هو ذا الكل قد ذهب وراءه. النهاردة برضو لما بطرس عمل المعجزة ديت الناس خافت واليهود خافوا وتجمع مجمع السنهدرين. مجمع السنهدرين، كلمة سنهدرين يعني شيوخ. ويمكن تفتكروا ايام موسى لما ربنا قال له اختار 70 من شيوخ اسرائيل عشان يساعدوك يكونوا قضاة امنة، ما بياخدوش رشوة، بيحكموا بالحق، ناس مشهود ليهم ان هم ناس كويسين يعني. فمجمع السنهدرين ده مجمع من 70 شخص زائد رئيس الكهنة يبقى 71. مجمع السنهدرين ده هنلاقيه اتجمع في حسب ما بيقول الإصحاح الرابع وبيقول كده في الآية 5: حدث في الغد أن رؤسائهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموهم في الوسط جعلوا يسألونهما اللي هما بطرس ويوحنا: بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بأي قوة وأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ ليه بيسألوا عن الاسم؟ لأن لو قالوا أي اسم غير اسم يهوى يبقوا جدفوا على الله ويبقوا مستوجبين الموت. مستوجبين الموت. فاكرين لما ربنا يسوع برضو يوم الجمعة الكبيرة لما قالوا له: هل أنت هو ابن المبارك؟ قال له: مظبوط كده. فقالوا: قد جدف، لأنه جعل نفسه مساوي لله. عشان كده النهاردة بيسألوهم: بأي اسم صنعتما هذا؟ بطرس طبعا اللي كان بينكر قدام جارية، اللي كان عنده قلب ضعيف كده وخواف من أصغر حاجة، بطرس ده اتسند كده على صليب المسيح وقال ما بدهاش، وابتدى بقى يكلمهم كلام صعب جدا جدا جدا تلاقوه موجود في الإصحاح الرابع. أقول لكم ملخص الإصحاح الرابع بسرعة. الإصحاح الرابع من الآية 1-3: شهادة بطرس أمام أكبر مجموعة تحتشد في الهيكل من يوم صليب المسيح. الآية 4: تحية لبكورة الختان، بيمدح عمل الختان اللي عند اليهود. من الآية 5-11 في الإصحاح الرابع: دفاع بطرس ينتقل إلى هجوم عنيف لمجمع السنهدرين. الآية 12: المتهم يدين المحكمة. بطرس بيحكم على مجمع السنهدرين ان هم ناس ما يعرفوش ربنا. من الآية 13-16: ارتعب هذا المجمع الشيوخي، مجمع الشيوخ يعني، وتهديد بقلب مرتجف. بيهددوهم، بيهددوا بطرس يوحنا وهم قلبهم بيرتعش كده من جوه. من الآية 17-22:
عودة الجلسة كان الجلسة اترفعت في الآية 16. في الآية 17 عودة الجلسة لمحاكمة بطرس ويوحنا، وبطرس ينطق بالحكم: المجمع خارج عن إرادة الله. من الآية 23 للآخر الكنيسة بقى بتصلي وبتشكر المسيح، وربنا يجيب عليهم ببرهان قوي، حتى ان الانجيل يقول: وكان المكان يتزعزع من قوة صلواتهم واستجابة الله لكلمات اللي هم قالوها. فلو بصينا كده على الآية 5 هنلاقي التقدمة اللي بطرس بيتكلم فيها، وبعدين في الآية 8 كده يقول، في الآية 7 يقول: لما أقاموه في الوسط جعل يسألونهما: بأي قوة بأي اسم صنعتم أنتما هذا؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وعند جميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. وهذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس ينبغي أن نخلص. حكاية بتاعت الحجر الذي رفض البناؤون صار رأس للزاوية، ان يتقال انه سنة 20 جه واحد من حكام الرومان حب يخلي كلمة المسيح اللي بتقول ان الهيكل لا ينقض وما يفضلش فيه حجر على حجر، حب الحاكم الروماني ده ان هو يبني الهيكل، يبني الهيكل عشان لما يتبنى يبقى كلام المسيح مش مظبوط. فيتقال ان هم لما جم يبني الهيكل بعد ما حفروا وطلعوا الحجارة اللي فضلة في الاساس بعد ما تيتوس الروماني هدم الهيكل، يعني بعد ما طلعوا الحجارة من الأساس وابتدوا يستعدوا يحطوا الحجارة جديدة، يقول حصلت زلزلة شديدة جدا، وناس كتير قوي من العمال اللي كانوا بيشتركوا في الحفر ماتوا. وبعدين يومين اللي فاتوا دولت، يمكن يا يومين يا ثلاثة بس، كان السنكسار بيقول كده ان اليهود لما شافوا اللي حصل ده والزلزلة ديت قالوا للوالي: ده عشان عظام النصارى موجودة في الحتة ديت حصل كده، فاحنا لو ناخد العظام ديت ونحرقها هنخلص من العظام دي ونقدر نبني الهيكل. فعلا ابتدوا يطلعوا العظام بتاعت المسيحيين بتاعت الانبياء والقديسين اللي كانوا موجودين من زمان، وكان من ضمنهم أليشع ويوحنا، عظام أليشع ويوحنا، وواحد دفع فلوس للعساكر وخدها وبعتها للبابا أثناسيوس في اسكندرية. عشان كده عظام أليشع النبي ويوحنا المعمدان وصلت اسكندرية في الوقت ده. فبتقول التواريخ انه بعد ما طلعوا الحجارة وما خلوش ولا حجر في الأساس، وطلعوا عظام الانبياء والشهداء والقديسين اللي كانت موجوده، وابتدوا يحطوا الاساسات الجديده، يقول طلعت من الحفر كرات نار فظيعه جدا حرقت كل العمال اللي كانوا موجودين في المنطقه واللي كانوا بيشتغلوا بعيد كمان. عشان كده بايديهم بايدين اليهود تم كلام المسيح: لا يبقى حجر على حجر. ويتقال بعد كده بسنين طويلة ان هم حاولوا يبنوه مرة تاني وما امكنش برضه. فجاب بطرس
فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا

سبب أنهم إنسان يخرج إلى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين. في هنا سؤال، إذا كان بطرس ويوحنا طلعوهم من المجمع ورفعت الجلسة وابتدى المجمع بتاع اليهود يتآمر، مين اللي قال للوقا الطبيب ان ده حصل؟ ما كانش في حد من المسيحيين جوه، ولكن التاريخ يقول ان بولس الرسول وزملائيل كانوا من ضمن الناس المقربين جدا للهيكل. ويمكن كلكم تعرفوا ان بولس الرسول كان عنده سلطان من رؤساء الهيكل انه يقبض على المسيحيين، كان مشهود له بغيرته على الناموس، ناموس موسى. فيتقال ان بولس الرسول بعد ما امن بالمسيح هو اللي قال للوقا الطبيب لما كتب سفر الاعمال ان في الوقت ده كان اليهود بيتامروا ازاي يطلعوا من المطب والمشكلة اللي هما وقعوا فيها. تآمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين، لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان آية معلومة قد جرت بايديهما ولا نقدر ان ننكر، ولكن لئلا تشيع اكثر في الشعب لنهدد هما تهديدا. ناس خايفين من بطرس ويوحنا وبيقول نهددهم زي بعض. ألا يكلم الناس فيما بعد بهذا الاسم، فدعوهما وأوصاهما ألا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. بعدين في الآية 19 فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا، ما نقدرش نسكت. إذا سكتنا يعني الحجارة تنطق، الحجارة تنطق وتشهد أن المسيح قام من الأموات وصعد للسماوات وأرسل المعزي اللي عن طريقه يأخذ منا للمسيح ويعطي للرسل ويعطي لكل نفس أمينة إنها تعمل أعمال الله. وهنا نلاقي، هنا نلاقي صورة جديدة للكنيسة، صورة جديدة للكنيسة الأولى. الصورة دي بتقول إن الإنسان المحدود اتحد بغير المحدود، الإنسان الجسداني المحدود اتحد بروح الله غير المحدود. هنا ظهرت صورة جديدة، صورة جديدة للإنسان، أو الصورة الجديدة اللي مفروض أن يكون عليها كل إنسان مسيحي اتكونت في الوقت ده. وابتدى قوات الله أو قوة الله تظهر على أيدي الرسل، وخصوصا في البداية لما بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا بيصلوا من أجل إنسان المقعدة. عشان كده نلاقي النهاردة لما نسمع عن حد زي الأنبا كرولوس مثلا يحط إيده على عيان يخف أو يصلي الواحد مشاكله تتحل أو حاجة زي كده، ده بيؤكد الحقيقة الأولى اللي تمت يوم الخمسين، بيؤكد ان الكنيسة بتاعت النهاردة بتعمل بنفس القوة اللي كانت بتعمل بيها الكنيسة الأولى، بقوة الروح القدس اللي قال لهم ربنا يسوع تلبسوا قوة من الأعالي. هي دي القوة اللي بتعمل في الكنيسة أمس واليوم وإلى الأبد. عشان كده أحبائي ربنا حب يثبت ايمان الكنيسة الاولى بالمعجزات دي، والنهاردة بيثبتنا احنا عن طريق ناس امنا مخلصين لعمل المسيح وما بيبحثوش عن كرامة شخصية. لان لو تلاحظوا كده
اصحاح 3 و4

5 هنلاقي ان بطرس في كل مرة، يعني في الاصحاح الخامس بيتكلم عن ايه؟ حناني او السفير. في الاصحاح 3 و4 و5 في كل مرة ينسب لبطرس او يعقوب او يوحنا ان هم ناس قديسين، يقول لهم لا ابدا، ده احنا زيكم. حتى كده لما كانوا الناس بعد ما اقام بطرس الرجل المقعد ده، الناس ابتدوا يبصوا له كده باكرام وعظمه كده، قال لهم انتوا بتبصوا لنا كده ليه؟ كانه بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي. ده اسم يسوع. عشان كده الانسان الامين اللي يعطي مجد لله وما ياخدش قوة ربنا لحساب كرامة نفسه، أن تدوم معه قوة الروح القدس. لكن الإنسان اللي يسعى أن يحصل لنفسه مجد أو كرامة من عمل الروح القدس، قال الروح القدس لا يعطي مجده لآخر. عشان كده لما هددوهم ما خافوش، كانوا حاسين، كانوا حاسين، كان بطرس يعقوب ويوحنا حاسين ان الناس دولت قلبهم مرعوب، وان هم بيدافعوا عن قضية خسرانة، وان هم ما عندهمش اي دليل ان هم يمنعوهم او اي سبب يمنعوهم ان هم يكلموا او يعلموا باسم المسيح. الآية 23 بيقول كده: لما اطلق أتى إلى رفقائهما وأخبرهم بكل ما قال لهم رؤساء الكهنة، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب ولمسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت تعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك. الناس دولت كان اتكالهم على المسيح جبار. الناس دول تحسوا مش بس عشان المعجزات، انا بتكلم على الرسل. الرسل لما حسوا بقوة المسيح مش بس عشان المعجزات، ايوة المعجزات كانت بتسند ايمانهم وتسند ايمان الناس اللي لسه ما امنوش، لكن الناس دول قلبهم كده كان نور، قلبهم كان فيه نور جميل قوي. النور ده اللي قال عنه داود: بنورك يا رب نعين النور. النور الروح القدس اللي حل في قلوبهم طهر القلوب دي من كل كرامة بشرية، من كل مجد العالم، من كل مطامع مادية، من كل شيء يتعلق بالعالم بصورة مباشرة او غير مباشرة. والقلب ده اصبح زي حتة النور كده، عشان كده يقدر يعاين الله. طوبى لأنقياء القلب لانهم يعاينون الله. فما كانتش اي المشاكل تخوفهم مهما كانت، ومهما كان سلطان الدولة او سلطان الموت واضح قدام عينيهم، ما كانوش يخافوا ابدا. لان معنى ان يقولوا ان المسيح رب ده يعني لازم يقتلوهم كده بكل سهولة لان هم جدتهم. ولكن هم كانوا حاسين بقوة المسيح، كان واضح جدا قدام عينيهم قوة المسيح، عشان كده كانوا بيتكلموا بكل مجاهرة، وكانت طلباتهم من اجل مجد الله مش من اجل عشان
يبعد عنهم الناس الأشرار، أو أن يساعدهم أن الخدمة تنتشر أو حاجة زي كده، لأنهم عارفين أن بيهم من غيرهم اسم ربنا هيصير ممجد وعظيم في كل الأرض كلها، في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض. يمكن ربنا اختار الوقت ده اللي فيه

هنلاقي بطرس بيخاف جدا على الروح القدس اللي يختفي من الكنيسة. عشان كده اي تزوير اي غش اي حاجة زي كده كان يقاومها بشدة جدا. ونلاقي في الاصحاح الخامس الموضوع بتاع حنانيا وسفيرة لما حبوا ياخدوا كرامة، مع ان حنانيا وسفيرة دول ناس راحوا باعوا ممتلكاتهم زي ما كل المسيحيين او كل اللي امنوا بالمسيح بيعملوا، وجابوها جابوا جزء منها لبطرس. فبطرس محدش يخلي نقطة الكذب الصغيرة دي تبقى موجودة في الكنيسة. قال لهم بهذا المقدار بعتم الحق، قال له الاول حنانيا اللي دخل قال له فحنانيا قال له، فبطرس قال له لماذا تكذب على الروح القدس؟ انت مش بتكذب علي، مش بتكذب علي، ده انت بتكذب على الروح القدس. فالرجع وقع من طوله مات. وبعدين دخلت مراته حصلت نفس الحكاية بنفس الأسئلة، وقعت وماتت. والناس تبص تقول كده يعني هو ربنا ممكن يعمل كده؟ أجرة الخطية موت، كذبة بيضة، كذبة خضرة، كذبة أي لون، دي أجرتها موت. لكن ربنا النهاردة لما لقانا ضعف قوي كده فابتدى يسامحنا كتير، لكن ما زالت أجرة الكذبة موجودة. بقية الإصحاح بيكلم عن بطرس ويوحنا إن هم مالوا أورشليم بالتعليم عن المسيح. لو نروح على الإصحاح 9 هنلاقي معجزات أخرى، زي مثلا شفاء إنياس وإقامة طبيصة من الموت. لما بطرس قال لها قومي يا طبيصة، ومد لها إيده وشدها وقومها من الموت. آيات دي كلها هدفها تثبيت إيمان الكنيسة. صح. العاشر بيتكلم عن بطرس لما شاف الرؤية والملاية نازلة من السماء وفيها من كل دواب الأرض، وربنا بيقول له قوم اذبح وكل. وديت كانت إشارة لبطرس إنه لا يمنع الإيمان بالمسيح عن الأمم. في الوقت ده جاله المندوب بتاع كارنيليوس قائد المئة وطلبه، وراح معاه بطرس وآمن كارنيليوس وكل أهل بيته وجمع كبير جدا، ويقول إنه كلهم اتعمدوا. هنبص نلاقي بعد كده إن عمل الروح القدس بيضم الكنيسة كل يوم أعداد كبيرة أوي أوي أوي. ولكن هنلاقي بقى في آخر نقطة بتتكلم عن بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل، وهي إصحاح 12 لما بيتكلم عن إن هيرودس قبض على يعقوب أخو الرب وقتله. ولما شاف إن الموضوع ده بيفرح اليهود فقبض على بطرس كمان عشان يقتله. ولكن ربنا استمع لدعاء او صلوات الناس اللي كانوا مجتمعين في الكنيسه بيطلبوا من اجل سلامه بطرس. وكلنا عارفين لما الملاك راح لبطرس في السجن وصحاه من النوم لانه كان نايم غرقان في النوم، وطلعه الى الباب الخارجي، فتح الابواب كلها، طلعه للباب الخارجي وسابه. فيقول كده الانجيل انه بطرس رجع الى نفسه وقال انا كنت فاكر ان الموضوع ده حلم، لكن يظهر انه حقيقة. وراح للعلية اللي بيتجمع فيها التلاميذ اللي هي بيت معلمنا مرقس الرسول، ومازالت موجودة لحد النهاردة. لكن

العلية ديت في عهد صلاح الدين اتشوهت مع علمها لانها اتعملت جامع وبقى فيها كل الرسوم اللي بتقول انها جامع، والحتة المحفورة اللي في الحيطة ديت اللي بيسجد عندها. فللأسف ملامح العلية دي لو انها مكان يعني الواحد كان مشتاق قوي يشوف العلية اللي كان مجتمع فيها التلاميذ، لكن دلوقتي الملامح بتاعتها اتغيرت خالص. على اي حال بطرس لما راح العلية اللي بيجتمع فيها التلاميذ خبط على الباب وفتحت له واحدة جارية اسمها روضة، او راحت تفتح واحدة جارية اسمها روضة، فبتقول مين اللي على الباب؟ قال لها انا بطرس. فمن فرحتها ما فتحتش الباب وجريت راحت قالت للتلاميذ اللي موجودين في العلية، قالت لهم ده بطرس على الباب. قال لها انت جرالك حاجة؟ ده بطرس في السجن وهيموت بكرة. قالت لهم ده انا سمع صوته. قالوا لها لا ده صوت ملاكه، كل واحد لما بيتعمد بيبقى له ملاك حارس رباني بيبعت له بودي جارد كده يحرسه من يوم ما يطلع من المعمودية لحد لما يكمل جهاده بسلام. قال لها ده صوت ملاكه. قالت لهم طب تعالي شوفوا. راحوا فتحوا الباب لقوا بطرس فعلا، وكانت فرحة كبيرة قوي ان ربنا استجاب صلواتهم. ويقول كده في اخر الاصحاح الاثناشر الآية 30 عن هيرودس اللي كان هيقتل بطرس ده. يقول كان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستأطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم كانت تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود وبعدين مات. عادة الإنسان لما يموت بعد كم يوم يبتدي الدود يأكل فيه، لكن ده عشان يوريهم أجرة، عشان ربنا يوري لليهود ولينا ولكل الأجيال ولصالح الكنيسة كلها في كل مكان ان الانسان اللي يسرق مجد الله ممكن الدود ياكله وهو حي. عشان كده هيرودس الدود كله وهو حي وبعدين مات، فصار ياكل الدود ومات. اما كلمة الرب فكانت تنمو وتزداد. الواقع احبائي ان بطرس بيعلن لنا عن شخصية انسان امين، امين لمجد الله، امين على محافظته على نقاوة نفسه من كل شر وشبه شر، لانه كان عارف قيمة عمل الروح القدس في الكنيسة، فكان بيهتم جدا انه يسلم كنيسة نقية زي ما هو استلمها، كنيسة نقية. كان بيجتهد جدا ان يسلم كنيسة للأجيال كلها. ونشكر ربنا ان الكلام ده اتكتب في سفر الأعمال عشان يعلمنا ويعلم كل الأجيال ان كل انسان امين قوات الله تجري على يديه لإلهنا المجد.

سفر عبديا. رؤيا عبديا. هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب، وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. رفعة مقعده، القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسل، وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك، يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليل، كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون، أفلا يبقون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك. أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. ألا أبيد في ذلك اليوم، يقول الرب، الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيسو؟ فيرتاع أبطالك يا تيمان، لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته، ودخلت الغرباء أبوابه، وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم. ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك، يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق. فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما